العاشرة بقلب قبل أيادك. تخيل مولاتك زينب زينب جمعانا كل نبخل جمعانا الموافق محمد الفهداوي.

سوت بعد زينب؟ قمت احكي ويا دموعك قلل عن موضوعك، قمت احكي ويا دموعك وقلل

0: سيان بالتفصال هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلاً:

0: ننتصر.
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لسيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اختي القمر اختي القمر عباس اميرة وتبقى ما اقول زين عيب ما اقول زين هلا

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاكيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاكيني أفني الأرض لو

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

لمسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راس عزمي ثبت ويب مجلسك شني

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

وين صوتك؟ انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات.

شكرا لله قلته امنيتي حصلته ام الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عدت

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي

الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

غريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل

نفس وياه عباس، لكن من وصلتي اش لقيتي؟ غمض هالسهم وحدة من العيون، بس الثانية تشوفك جيتي.

شاربة من حشميتي راويتي يا زينب.

اعذريني يا زينب لا تزعلين، اعذريني يا زينب لا تزعلين، وانا بدمعتي تبين هويتي.

صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري. صحيح قهري. انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي عيوني تنهمي. صحيح هذا. ولكن هو هذا الهدف ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق. بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ نبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف. هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. الطم بلا كلام حبيبي، أنت أرفع يديك نشمي حسيني.

0: أرجع.
1: هلا
2: جا.
1: تركنا
2: للشاعر لؤي حبيب الهلال.

حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد صيح حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا غفر

هو رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر. هلا

قسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني طهور.

فضلي والفضل يحيي يا حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم فضلي والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبعا كوثر، إمام النهضة ويا

بلا مثل حسين وهو فخر ثقلين بلا مثل حسين وهو فخر ثقلين كتاب يجمع

يجري والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونا

بين المسرفين وصرت النجمة النوراء فينا شفيع المذنبين المسرفين.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون

سندك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ذلك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.

الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب

إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

لدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

عيسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

فرأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

فرحن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين

وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل

على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا

بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدت

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: انظر يا رعد
1: كيف تعمل هذه البقرة الطيبة دون توقف. يا له من اجتهاد. العب أنت وسأذهب أنا لأكافئها. أحسنت أيتها البقرة، لقد تعبت كثيرا. يجب أن تحصلي على قسط من الراحة وطعام وفير، ثم تستحمي أيضا ليلمع لونك الأصفر الجميل. أعرف مدى حرص البقر على النظافة. هل تعرفين؟ لونك هذا يذكرني ببقرة بني إسرائيل. هل تحبين أن أروي لك قصتها؟ عندما كان سيدنا موسى في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأصباط، حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم، وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة.
2: كلما نظرت إلى لونك الأصفر اللامع يا راضية شعرت بالسرور.
3: شكرا يا هادية، ولكنك تبالغين في وصفي.
2: صدقيني أنا لا أبالغ، كل البقر والعجول بل والطيور على الشجر حتى الناس الكل يحب النظر إليك.
3: الحمد لله، الناس يرونني جميلة لأنهم طيبون. ما أسعد حظي أن أعيش في هذا العالم الجميل.
2: تقولين هذا لأنك قليلة الخبرة، لم تعملي في حرث الأرض ولم تختلطي بالبشر.
3: كيف لم أختلط بالبشر؟ لي سيد يملكني وهو متزوج ولديه غلام والثلاثة طيبون، وبهذا حكمت على الناس بالطيبة.
2: حكم خاطئ، أنا عملت في أكثر من حقل وعند أكثر من قبيلة في أصباط بني إسرائيل.
3: وكيف وجدت الناس؟
2: أكثرهم بخلاء وجشعون، لا يفكرون إلا في مصالحهم.
3: أنا لا أصدق أن في الدنيا شرورا، ربما كان الشر موجودا في الماضي عندما كان فرعون حيا يستعبد الناس. أما الآن وقد هلك فرعون وابتلعته مياه البحر، فمن أين يأتي الشر؟

0: لا تخف، أنا صديق قديم، ألا تذكرني؟
1: معذرة، أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام.
0: فيما تفكر يا صديقي؟
1: في الهموم طبعا، لا أجد مالا أنفق منها.
0: كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط.
1: إنه لا يعطيني من ماله، ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته.
0: ها؟ لماذا؟
1: لأنني لا أعمل.
0: وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟
1: قل ذلك لعمي.
0: عمك رجل عنيد، لا يقتنع أبدا.
1: معك حق، أنت بالفعل صديق مخلص وكريم. سأذهب الآن.
0: لا، لا تشكر، لا شكر بين الأصدقاء.
2: إنني يا ولدي لست غنيا، وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة.
3: أطال الله في عمرك يا أبي.
2: كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة. إنني حتى لا أملك حقلا لأستفيد منها.
3: إننا يا أبي في خير حال، لبن البقرة يكفينا، ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة، ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر. ما الذي نريده فوق ذلك؟
2: أنت غلام طيب وصالح. حافظ على بقرتك يا بني، ولا تبعها إلا عندما تكبر.
4: وهذه المسكينة تعتقد أن الدنيا مليئة بالشر. أين هذا الشر؟ إنها تتخيل أشياء لا وجود لها، رغم أنني لا أفهم حوار البشر، إلا أنني أحس بنبرات الحب والخير في كلامهم. فقط يقلقني سعال الرجل الكبير، ربما كان مريضا.
5: لقد ذهبت اليوم إلى حقل جديد للفول وأكلت منه.
4: وهل أعجبك الفول في هذا الحقل؟
0: توقف عن الكلام في الأكل.
4: من أنت؟
0: أنا صديق مخلص. لماذا يستغل الإنسان جهدكم في الحقول ويصنع من ألبانكم جبنا وقشدة وسمنا، وأخيرا يذبحكم ويأكلكم؟ يجب أن تثوروا على أوضاع البقر.
4: معذرة، أنا لا أفهم شيئا مما تقوله.
0: إذا ثار البقر حدث انقلاب في دنيا البشر.
4: هل هو تائه ويسأل عن عنوان؟
5: قال شيئا لم يعلق برأسي. كنت أحدثك عن الفول.
0: لا فائدة فيكم يا معشر البقر.
4: لماذا ينفعل في حديثه هذا الكائن؟
5: دعك منه. كان الفول كثيرا، أكلته بنصف مضغ توفيرا للوقت والمجهود، وللتأكد من التهاب أكبر كمية ممكنة.
4: وهل كان الفول في الحقل الجديد يختلف عن الفول في الحقل القديم؟
5: لا، الطعم واحد يا أختي، هذا الفول وذاك الفول.
4: يشغلني أمر الله. نعم، اسمه الشيطان. يبدو أنه لا يجد عملا فجاء إلى البقر. هل لم أقل لك إن الشر انتهى من الحياة؟
5: ربما، ولكن الفول لا زال موجودا.
4: نعم.
2: إنني يا بني أشعر بقرب النهاية. أوصيك خيرا بأمك، ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا. اللهم إني استودعت هذه البقرة لابني، فاحفظها له يا رب العالمين.
4: ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر. أعرف أن الفراق مؤلم، ولكن الموت شيء جميل، إننا نحس بنوع من الرضا حين نذبح. هذا معناه أننا نحقق ذاتنا. ما أجمل أن يكون العطاء هدفاً وطبيعة وحيدة للمخلوق.
3: هل تريد شراء جبن أم لبن؟
6: بل أريد شراء البقرة.
3: معذرة، إنها ليست للبيع.
6: انتظر انتظر، سأعطيك فيها 100 قطعة من الذهب.
3: قلت إنها ليست للبيع.
6: إنني تاجر في هذه السوق، إذا غيرت رأيك فأنا أول الراغبين في الشراء. ها؟
4: هيا هيا لا تعطلنا.
1: أرجوك يا صديقي المخلص، أرجوك، إنني بحاجة لبعض المال.
7: وكيف لك أن ترده؟
1: عندما يموت عمي سأرث جزءا من ماله وسأدفع لك.
8: عمك في أتم صحة، وقد تموت أنت قبله.
1: معك حق، ولكن ما العمل؟
7: تقتل عمك.
1: أقتل عمي؟ لا لا لا لا لا، سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني. النفس بالنفس، هذه شريعة موسى. معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء.
7: لا، بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وتتزوج ابنته، وفوق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين.
1: وهل يمكن أن يحدث هذا؟
7: نعم يمكن.
6: يا له من لبن لذيذ.
3: هذا واجب الضيف يا عمي.
6: تكرم ضيفك وأنت بهذا الفقر؟
4: لماذا جاء هذا الرجل إلى هنا؟
6: جئت لأطلب شراء البقرة، سأدفع 200 قطعة ذهبية.
3: ولا 1000 قطعة.
6: يا بني، كل شيء في الدنيا له ثمن، حدد أنت الثمن المناسب.
3: هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي، ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا.
6: يا لها من مزحة، وزن البقرة ذهبا؟ لماذا؟
4: في هذه الحالة يجب أن أتغذى جيدا ليزيد نصيب الغلام من الذهب. أين حقل الفول الذي تحدثت عنه صاحبتي؟ أين أين؟
1: صدقني يا عمي، لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا، أقسم لك.
9: هذا كلام طيب.
1: وأدركت أنني يجب أن أعمل.
9: عظيم.
1: أريد أن أتاجر، ولكن في سبط آخر.
9: ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟
1: إن سمعتي هنا ليست جيدة، والتجارة سمعة يا عمي، أليس كذلك؟
9: معك حق، وما المطلوب مني؟
1: تذهب معي إلى السبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي، وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم. ما رأيك؟
9: لك هذا يا حجر، إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة.
1: طلب أخير يا عمي.
9: ما هو؟
1: لا تخبر ابنتك بخروجك معي.
9: لماذا؟
1: أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي، وأحسن الخير ما يكون في السر.
9: لك ما تريد.

0: رعدية، لدي عمل في الصباح الباكر، سأحرس الحقل كله لصاحبي. أرجوك أرجوك، أريد أن أنام.
1: اذهبي اذهبي ونامي وتخلي عني في أزمتي.
0: لا يمكن أن أفعل ذلك، أكملي كلامك.
1: إن صاحبي فقير وأريد أن أطمئن على مستقبله. ليتني أبيعك ما طلب بوزني ذهبا.
0: هل تحلمي؟ لا توجد بقرة في الدنيا تباع بوزنها ذهبا.
1: أعرف، وهذا ما يقلقني.
0: أما أنا فأريد النوم.
1: اذهبي إذن، أشكرك على كل حال، أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء.
0: كما تحبين، ولكن حذري، الدنيا مليئة بالشرور.
1: شرور؟ أين هذه الشرور؟

0: يبدو أنني سرت كثيرا، سأنام هنا لبعض الوقت.
1: لا أفهم يا ابن أخي، لماذا إصرارك على السفر ليلا؟
2: حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي.
1: لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام.
2: ستنام يا عمي، ستنام إلى الأبد.
1: حجر!
0: هذا صوت صراخ لأدمين. أرى الحجر على الأرض، هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر.
3: لعلك لا تفهمين القصة. ما علاقة البقرة بجريمة القتل؟ سيكون لهذه البقرة دور خطير في كشف الجريمة، وستحدث لها معجزة تدهش جميع الناس. سأشرح لك كل هذا بالتفصيل في الغد إن شاء الله، فموعد النوم قد حان بالنسبة إليكم. أما بالنسبة إلي فقد اقترب وقت صلاة المغرب. أراكم على خير إن شاء الله.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

هاي الليلة زين، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوتي، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. ايه ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الأخوة مجزرين على الأرض، الحسين مذبوح، أبو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت له يا أخويا القاع غفرة وشلشل الليل. أخويا أبو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشلشل الليل، وتشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. أبو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة اعلى المدالي، نيران وسلب ومطارد الخيل.

يا علي الجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل هاي تشيل شلون بلا دفن تبقى المجاتيل.

بوزي انا بوزي انا بيا علي.

شلون فينا مولاتي احنا نريد نبكي عليه. اي اي قلت لي اخويا اللي الكل والقاع همه يا اخويا اللي الكل والقاع همه هاي الليله وما خلت علينا القوم خيمه خويا خيمه يا ويتي مقامه تلوذ بيتي

0: تشل.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هنا صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي، وحيدة بتعلي، وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب، بس تأمر زينب.

جريمه. انا اريد الساده يعذروني الليله بعد يسمحون لنا نقرا براحتنا ولو قلوبهم مجرحه ومالومه. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

ظلت ظلت ظلت بالبرار بنات حيدر. سولفينا بعد سيدتي قالت أقصر قامتي أقصر قامتي بين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشا. أقصر قامتي بين النساء

مثل بيان غربة شلون تنعاف. وبعد قول إن من ير يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه. خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي.

رامو نيرامو نيرامو بحجر ويصوبون ياه اللي ابتلت بالناس مثلي. لا والله اكو يا زينة ياه اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالة اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالة اهلي انا الما طالع من باب خدري انا الما طالع من باب خدري زينب هاي زينب خدري يا واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

عيد الرجس أمري بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا والصوت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وإنه يا

الدسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة العز أنا وباته وباته اللي هنا يا حماة العز وباته قلب انشلع سباحة خويا وبت وباته يا خوتي وينك الليل وباته

0: اخكم علي.
1: انت تعبان اليوم هواي عزيت الحسين ولطمت وطبرت. اي والله اي والله خادمك يا اخوي طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني طلعت من

النوب من اطلع ويا القوم من هبتش يصفالي اش يصفالي انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب الم

علي الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها

0: سفرنا بعيد
1: ما تطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق
1: تدري شنو مضلع النوق
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق اخاف على الفجيدة التقع

اي خوي ابو علي هيك مصاب ابد ما مر خيال.

0: هاي خاص وعام يتفرج علي وانها وانها يا حاج النوم قبل النوم
1: مت عيني علي
0: وانها يا حاج النوم بالله النوق وانها خل روحي تولى حسين
1: اردبتش على خي
0: اي اي خل روحي تولى حسين وانها امس كنت عامر بعباس

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: حسان هبتنا، حسان دمعتنا، حسان

بينا فدوى اروح لك اذقر عمي. كل سنه وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحان بينا ها بل كان عيونك إيه كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

0: طح انت تعلق
1: الرايه
0: عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شو احلاتك محرامك يا ابو علي
1: الك حسيني
0: محرامك
2: يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرامك
2: يا ابو علي شو احلاتك
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم يعتبرك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل

0: رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم صيح حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا.

0: حسين خادم اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: حرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتم سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختني حتى الطفل هام يختني وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة في دول
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صورتك بالعاشر، وحدة منهن صورتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع الباب. وزينب تنادي يا شمر لا تذبح ابني الزغرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابني الزغرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تدير على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس. والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم ميال مثلك بالواد، ميال مثلك بالواد. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، ميال مثلك بالواد. ما نلقى رازقنا بالدمعة والحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين
0: حسين حسين. انطم عمي حسين. يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرأ وتلطوم اللطامة، القاري يقرأ وتلطوم اللطامة. عيدة
1: القاري يقرأ وتلطوم اللطامة، القاري يقرأ وتلطوم اللطامة.
0: حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته، يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموتة. يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته، جثته نحت منحوته. وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته، ما حد دفن اويلي ما حد دفن
1: تابوته.
0: ما ذبوح ونسوانك ما اسبيه،

حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعة حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين

0: أقطع جدام التور وروح الغيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة حبك بأرواحنا تأثيرة حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعولة ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي أمك المسؤولة هي أمك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفض
1: قالوا في الحسين

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: الغضب وثياب سلفاوة والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتك ذبحوها أخوتك
1: والخيم حرقوها

0: ما شتماها ولا خيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك والخيام حرقاها.

0: الله يعينك هاليوم.
1: الله يعينك هاليوم يا سيدي،
0: الله يعيني.

القحطان الحسناوي ما تخضب بدم رقبيك تشوفينا

عن أمه رقبيته خضراء والخيام حرقاء يا عزيز يا عزيز يا خيمة تطفيها الخيام

تطفيها الخيم كلها.

0: عزيه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم أينما تكونوا، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام. سادتي الكرام، سنكون معكم في مرايا عاشوراء لهذا اليوم. حيدر الشلبي في الإعداد، ورنا محمد وأنا محدثتكم أزهار الكندي في التقديم، ومخرجا وعلى الهواء مباشرة سيكون برفقتنا زميلنا المخرج قيصر الجراح.
1: طبيعي اللي يحب معذور لو ما نت علي خل

يتعذر بظله جدمي يتعذر بظله العشق ما بكرامه وياك حلوة بابك الجلة العشق ما بكرامه وياك حلوة بابك الجلة عشق هاي الخلق كذاب بس بيك العشق يحلى عشق هاي الخلق شذاب بس بيك العشق يحلى يا بعد يليوج عني منين ما شان انا وين محترق من غير دخان يا بعد يليوج عني منين ما شان انا وين محترق

0: الإحسان إلى الناس في سيرة الإمام الحسين عليه السلام. إن الإحسان إلى الناس من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، وللإحسان مجال واسع وصور متعددة، ولا يقتصر معناها على معاونة الغني للفقير من ماله، وإنما له معان واسعة وعميقة. إذ إن معنى الإحسان في اللغة أي الإتقان، وهو ضد الإساءة، وهو التطوع والفضل بعد مراعاة العدل، وهو الإخلاص وصدق المراقبة. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المحسنين بحفظ أجورهم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العلي العظيم. وأن جزاء الإحسان هو الإحسان، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوضح الله عز وجل إن الإحسان إلى المسيء قد يحوله من عدو إلى صديق، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإحسان إلى المسيئين من صور التسامح، وتتبعه ثماره العظيمة. فقد يستطيع المحسن أن يحول أعداءه إلى أصدقاء حميمين، وبذلك يمكن أيضا أن نحول العداوات والأحقاد بين المختلفين إلى متعاونين فيما بينهم.
1: نعم، ولأهمية الإحسان ومكانته في بناء المجتمع المسلم، جاءت مادة الإحسان ومتعلقاتها فيما يقرب من 40 موضعاً في القرآن الكريم. وهذه العناية في التكرار في القرآن الكريم الإحسان بأمر الإحسان، وتمثل في الحديث عنه عشرات المرات، تدل على المكانة السامية التي تحتلها فضيلة الإحسان. ولا عجب في ذلك، فعلماء الأخلاق يقولون إن الإحسان خلق جامع لجميع أبواب الحقائق، وفيه لب الإيمان وروحه. وقد أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأخلاق الحسنة والعمل بالإحسان، إذ روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتأريخ الإسلام حافل بصور الإحسان حتى للمسيئين، فهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأهل مكة بعد تحريرها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد سجل الإمام الحسين عليه السلام أروع الأمثلة في الإحسان إلى المسيئين، ومن ذلك عندما سقى أعداءه الماء وقد جاءوا لقتاله، ليضرب بذلك أروع مثال على النهج الإنساني والأخلاقي الرائع الذي كان يسير عليه ويتحلى به حتى مع أشد الأعداء وفي أحلك الظروف وأصعبها.

0: ومن أمثلة الإحسان أي إحسان الإمام الحسين عليه السلام، سجلت لنا كتب التاريخ بعض القصص والشواهد والأمثلة الرائعة عند الإمام الحسين عليه السلام. وكانت هذه الصور الرائعة والمختلفة تغطي مجالا واسعا من مفهوم الإحسان، وفي ذلك ترسيخ وتعزيز لمبادئ التسامح والرحمة والشفقة عند إمامنا الحسين عليه السلام. ومن أشهر هذه القصص والشواهد حينما أغدق عليه بالإحسان، حيث روي عن ابن شهر آشوب عن عمرو بن دينار: دخل إمامنا الحسين عليه السلام على أسامة بن زيد وهو مريض، فجعل أسامة يتأوه ويقول وغماه، فقال له الحسين عليه السلام: وما غمك يا أخي؟ فأجابه: ديني، وهو 60,000 درهم. فأجابه الحسين عليه السلام: هو علي. قال: أخشى أن أموت. فأجابه الحسين عليه السلام: لن تموت حتى أقضيها عنك. هنا بادر إمامنا الحسين عليه السلام فقضاها عنه قبل موته. في هذه القصة تتضح صورة الإحسان إلى الخالقين، حيث إن أسامة بن زيد لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك عندما مرض عاده الإمام الحسين عليه السلام وأدى عنه دينه ودفع عنه الغم والهم. وقد غض الإمام الحسين عليه السلام طرفه عن موقف أسامة من أمير المؤمنين، فلم يجازيه بالمثل، وإنما أغدق عليه بالكرم والإحسان. إن هذا الموقف من الإمام الحسين عليه السلام تجاه أسامة بن زيد يكشف عن مدى التسامح الذي كان يتمتع به الإمام الحسين عليه السلام حين أو تجاه المعارضين. وهنا يعطينا إمامنا الحسين عليه السلام درسا لنا جميعا، ألا وهو إن الإحسان إلى من نختلف معهم والتسامح تجاه أخطائهم وسوء فهمهم، تطبيقا لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: ومن صور الإحسان الإمام الحسين عليه السلام أيها الأفاضل رد التحية بأحسن منها. كان الإمام الحسين عليه السلام مثالا بارزا للإحسان والعطف والرحمة والشفقة بالإماء والجوار والعبيد. فمما روي عن أنس قال: كنت يوما عند الإمام الحسين عليه السلام، فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان، فقبلها وقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى. فقلت: تقبلها وتقبلها بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها. قال: كنا أبداء الله جل جلاله. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان أحسن منها عتقها. في هذا الموقف النبيل والدال على الخلق الرفيع والإحسان الجميل، حيث قدمت الجارية طاقة ريحان فاعتقها لوجه الله تعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإمام الحسين عليه السلام في هذه القضية يعلمنا درسا جميلا ورائعا في الإحسان إلى الخدم، بأن نتعامل معهم بإنسانية ونحسن إليهم بأفضل الإحسان.

0: ومن صغر الإحسان للإمام الحسين عليه السلام هي عتقه لجارية بقراءتها القرآن، حيث روى ابن عساكر في تأريخه دمشق عن الأصمعي: عرضت على معاوية جارية فأعجبت، فسأل عن ثمنها فإذا بثمنها 100,000 درهم، فابتاعها ونظر إلى عمرو بن العاص فقال: لمن تصلح هذه الجارية؟ فقال: لأمير المؤمنين. قال ثم نظر إلى غيره فقال له كذلك، فقال: لا. قيل: لما؟ قال: لأنها تقرأ القرآن. فلما مضت 4 أيام، يوما حملها وحمل معها أموالا عظيمة وكسوة وغير ذلك، فلما بعثت على الحسين عليه السلام أدخلت عليه فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: هوى. فقال: هل تحسنين شيئا؟ قالت: نعم، أقرأ القرآن وأنشد الأشعار. فقال لها: اقرأي. فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقال لها: انشديني. قالت: وللأمان؟ قال: نعم. فأنشدت تقول: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. فبكى الحسين عليه السلام وقال: أنت حرة، وما بعث به معاوية معك فهو لك. وأمر لها ب1,000 دينار أيضا. هنا في هذه القصة نجد أن الإمام الحسين عليه السلام قد أعجب بجمالها وحسنها، ولكنه أعتقها بقراءتها للقرآن الكريم وأحسن إليها، ولم يأخذ منها شيئا مقابل عتقها، بل أحسن إليها وأعطاها 1,000 دينار إكراما لها.
1: ومن صور الإحسان أيها الأفاضل، أعتق الغلام وأهداه البستان. نقل الخوارزمي عن الحسن المصري إنه قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام سيدا زاهدا، ورعا صالحا، ناصحا حسن الخلق. فذهبت ذات يوم مع أصحابه إلى بستان له، وكان في ذلك البستان غلام يقال له صافي. فلما دخل من البساتين والبستان، رأى الغلام يرفع الرغيف فيرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل نصفه. فتعجب الحسين عليه السلام من فعل الغلام، فلما فرغ من الأكل قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي ولسيدي وبارك له كما باركت على أبويه يا أرحم الراحمين. فقال الحسين عليه السلام ونادى: يا صافي. فجاء الغلام فزعا وقال: يا سيدي وسيد المؤمنين إلى يوم القيامة، إني ما رأيتك فاعذر عني. فقال الحسين عليه السلام: جعلني في حل يا صافي، دخلت بستانك بغير إذنك. فقال صافي: بفضلك وكرمك وسؤددك تقول هذا. فقال الحسين عليه السلام: إني رأيتك ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب وتأكل نصفه، فما معنى ذلك؟ فقال الغلام: يا سيدي، إن الكلب ينظر إلي حين أكل، فإني أستحي منه لنظره إلي، وهذا كلبك يحرس بستانك من الأعداء، وأنا عبدك، وهذا كلبك نأكل من رزقك معا. فبكى الحسين عليه السلام ثم قال: إن كان كذلك فأنت عتيق لله. ووهب له 1000 دينار. فقال الغلام: إن اعتقتني فإني أريد القيام ببستانك. قال الحسين عليه السلام: إن الكريم إذا تكلم بكلام ينبغي أن يصدقه بالفعل، وقد وهبت البستان لك. وإني لما دخلت البستان قلت: اجعلني في حل، وأنك دخلت بستانك بغير إذنك. كنت قد وهبت البستان بما فيه غير أن هؤلاء أصحابي، فاجعلهم في ضيافتك واكرمهم لأجلي، أكرمك الله يوم القيامة وبارك لك في الإحسان في حسن خلقك ورأيك. فقال الغلام: إن وهبت لي بستانك فإني قد جعلته وقفا في سبيل الله لأصحابك. نلاحظ في هذه القصة الجميلة من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام وإحسانه إلى عبده، فنتعامل معه باحترام وأدب. وما رآه الإمام الحسين عليه السلام يعطف على الحيوان الكلب ويعطيه من أكله ليأكل مما يأكل، أحسن إليه باعتاقه في سبيل الله ووهب له 1000 دينار. وقد أمر العبد على خدمة الإمام عليه السلام والقيام بشؤون البستان، فوهبه الإمام إياه. وعندما قدر غلام الإمام الذي اعتقه أن يوفقه في سبيل الله تعالى ويكون وفقا مع أصحاب الإمام عليه السلام، نرى إنه صورة جميلة وجامعة ورائعة من صور الإحسان والعطاء. وهذا ما نحتاجه في كل عمرنا، وهو أن نحسن لبعضنا البعض وإن اختلفنا في كل شيء. فالإحسان محترم في نظر الإسلام، والإحسان إليه مطلوب وراجح، ومن أجل الأخلاق وأرفعها.
2: عم يحبني الحسين كيف لا.

0: لازلنا معكم سادتي الكرام والحديث عن صور الإحسان عند الإمام الحسين عليه السلام وبعض تلك الصور. مكافأة الإخوان على الإحسان. جاء إلى إمامنا الحسين عليه السلام رجل فقير فأعطاه طريقة، ثم أمر بإعطائه غنما تربى عنده وظلمة وبات عنده، فلما أصبح دله على الطريق. فقال له الحسين عليه السلام: إني ماض إلى ضيعتي ثم أعود إلى المدينة. ووقت له وقتا فقال له: تأتيني به. فلما جاء الوقت شغل الإمام الحسين عليه السلام بشيء من أموره عن قدوم المدينة، فجاء الراعي وكان عبدا رجلا من أهل المدينة، فصار إلى الحسين وهو يظنه الحسن، فقال: أنا العبد الذي بات عندي ليلة كذا، ووعدتني أن أصير إليك هذا الوقت. ورأى علامات حرف الحسين عليه السلام إنه الحسن، فقال له الحسين: لمن أنت يا غلام؟ فقال له: لفلان. فقال عليه السلام: كم غنمك؟ قال: 300. فأرسل إلى الرجل فرغبه حتى باعه الغنم، والعبد أعتقه ووهب له الغنم مكافأة لما صنع مع أخيه. وقال عليه السلام: إن الذي بات عندك أخي وقد كافأتك بفعلك، ففعلك مكافأة معه. هذه القصة الجميلة تعبر عن صورة رائعة من صور الإحسان. فالإمام الحسن عليه السلام لم يكن يملك عنده العبد ليلة واحدة بعدما ضيع الطريق، ووعده بمكافأة له. وجاء العبد على الموعد، ولكنه ذهب للإمام الحسين عليه السلام فظن إنه الحسن، فلم يقل له الإمام: لست أنا، بل عمل على شراء الغنم عنده مع 300,000 درهم، فأعتق العبد ووهب له الغنم مكافأة له لما صنع مع أخيه الحسن عليه السلام.
1: ومن صور الإحسان للإمام الحسين عليه السلام عتق العبد وأهداء الغنم. مر الحسين عليه السلام بإحدى المزارع فأهدى له الراعي شاة، فقال له الحسين عليه السلام: أنت حر أم مملوك؟ فقال: مملوك. فردها الحسين عليه، فقال له المملوك: إنها لي، قد قبلها مني. ثم اشتراها واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم كلها له. قصة رائعة أيها الأفاضل، حيث إن العبد أهدى الإمام الحسين عليه السلام شاة وقبلها منه عندما علم إنها له، فاشترى العبد واشترى الغنم وأعتقه وجعل الغنم كلها له. إنها صورة جميلة من صور الإحسان إلى العبيد وعتقهم في سبيل الله وجعلهم أحرارا. فنهج الإمام الحسين عليه السلام لا يرتقي بالإنسان واحترامه والإحسان إليه فقط، بل يمثل هذه الأخلاق الرفيعة. والإمام الحسين عليه السلام مثل هذه الأخلاق في قلوب الناس.

للإحسان قصص كثيرة، ولازلنا نرويها لكم لدلائل الإحسان عند الحسين عليه السلام، ومنها قضاء الحوائج والإحسان، حيث روي عن إمامنا الحسين بن علي عليه السلام إنه قال: صح عندي قول النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه. فأتيت غلاما يأكل كلبا فقلت لا في ذلك، فقال: يا ابن رسول الله، إني مغموم أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد فراقه. فأتى الحسين عليه السلام إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك، وهذا البستان له، ورددت عليك المال. فقال عليه السلام: وأنا قد وهبت لك المال. فقال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام: أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت المرأة: وأنا قد أسلمت ووهبت لزوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتكم هذه الدار. هنا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام لم يقتصر على قضاء حاجة أو قضاء حاجة هذا العبد بذهابه لصاحبه لشرائه منه، بل أهداه المال. وهذا الإحسان قد أدى إلى إسلام اليهودي وتبرعه بداره.

أيها الأفاضل، ما هي فوائد الإحسان؟ إن الإحسان فوائد عظيمة، حيث ينمي روح التسامح في المجتمع ويزيد من المحبة والمودة بين الأفراد، ويحول الأعداء إلى أصدقاء والمتصارعين إلى متعاونين. وقد أكد الإمام الحسين عليه السلام بالإحسان للمسيئين لكم، وأن تنشر مبادئ التسامح بنسمات الرحمة والعطف والرأفة والشفقة والمحبة والسلام والتعاون. ومن أرقى صور التسامح هو الإحسان إلى السيء، فالتسامح والمتسامح محسن، حيث اختار الإحسان بدل رد السيئة بسيئة مثلها، وهذا يحتاج إلى تسامح كبير، حيث إن طبيعة الإنسان هو الانفعال والغضب تجاه السيء. لكن أهل الإيمان والإصلاح لا ينزلون إلى صفات الأشرار، بل يتحكمون في انفعالاتهم وتصرفاتهم، ويظلمون غيظهم، ويردون السيئة بالحسنة. والمؤمن المحسن يريد إنقاذ المسيء من هفواته وزلاته، وليس إلى تحطيمه والقضاء عليه. فبالإحسان يمكن تغيير مسار الإنسان السيء نحو طريق الحق والصلاح. وقد ضرب الإمام الحسين عليه السلام بإحسانه ضد المسيئين أروع الأمثلة وأجمل القصص الدالة على عمق الإنسانية وإنسانيته ورقي أخلاقياته. وبذلك ملك الإمام الحسين عليه السلام قلوب الناس وعقولهم.

ومن هنا علينا الاقتداء والسير على نهج إمامنا الحسين عليه السلام ومنهجه في الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم وتحمل آلامهم والتسامح تجاه أخطائهم. لقد كان إمامنا الحسين عليه السلام مثالا رائعا وأنموذجا متكاملا في التحلي بأخلاقيات الإسلام والتجمل بأخلاقيات التسامح. وما أحوج مجتمعاتنا الإسلامية اليوم إلى روح التسامح بين مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية، والابتعاد عن لغة التعصب والكراهية والتطرف والتشدد والأحقاد التي تهدد مجتمعاتنا المسلمة ومكوناتها بتمزيقها. إن علينا اليوم كمسلمين أن نقتدي بإمامنا العظيم وسيد الشهداء وأبي الأحرار في كل الميادين، ونجعل من أخلاقه وصفاته وأفعاله وقيمه وسجاياه النبيلة والجميلة والرائعة درسا لنا في الحياة، ولتكن الأخلاق الفاضلة شعارنا ومنهجنا في الحياة. ننهض بمجتمعنا ونرتقي بفكرنا ونرتفع بأخلاقنا ونتقدم بسلوكنا وتتحضر قيمنا. إلى هنا سادتي الكرام، وبهذا القدر نصل إياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء الذي رافقناكم فيه حيدر الشلبي في الإعداد ورنا محمد وأنا أزهر الكندي في التقديم، مخرجا وعلى الهواء مباشرة كان برفقتنا الزميل قيصر الجراح. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يا مقدار وين خويا يحتي خلي اتاسي باب وحده اش عندك ما تبقبالي وتسحب

البيت يا قلبي انخيم شوي الطايع من شفتك على يمجبل قلبي انخيم شوي الطايع.

يا مهريحتي انحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذيلي

يا مهر احتيان حاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذيل الله تحكمها وتنفيها

بس واحد بقى واجع جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخبار اولا.

وهاي الخالي جاتني خافيت فرهيد خيامنا وتفرهيد عزي علينا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا مساوي الحرم تبعنا وبيهين للويل تعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا

يلوج من العطاس ويصيح وحق جد النبي عطشه يا هل وادي الدار احموني شربت ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم.

0: ممنون ممنون بلا كلام.
1: دمعت ذنبي ورتبت وقامت تركض النسوة، دمعت ذنبي ورتبت وقامت تركض النسوة، لما وصلني الحامة لقنا موسد التربة.

0: يلودي من العفاش ويطيح وحقد الدين بيعطشه، يلودي من العفاش ويطيح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

وقف حمايل وخلي كل اثنين تتغطى بعبايل.

0: بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة
1: بالهمة مات اليافية.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عشاط المشهورين
1: لمن عبيد شيء الحرام.

عن الحال.

0: مثل السحابة ينتم وطران مستحن مثل السحابة. الله حجب كان بقرآن أو حجاب الله
1: الله حجب كان بقرآن أو حجاب
0: إيه كل

0: ليه لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين شباب صوت ليش ساكت لسه بين لا تبرد قوي راس الحسين بالهم بالهم ماتي معشق مش بالهم
1: بالهم ماتي قال خيم عشاق مش موري على

طفلة من تعطش يا علوي يا تحقها، طفلة من تعطش يا علوي يا تحقها، طفلة من تعطش يا علوي يا تحقها، جربة العباس عصر الغب حلقها، جربة العباس نصر الغب حلقها.

هنا موكب هنا موكب هنا وشيعته تصيح وحسين ها شيعته تصيح وحسين شيعته

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هب يما شو سالف لك يما شو سالف لك يا ابني شبد المرض حاله والفرقه سمعني بعد شبد المرض الله الله باسم العباس خادم يا ابني

0: ابناي. هلا موكب ابناي الحلة ما شاء الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.

بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وهذه الحلقة المباشرة من برنامج فيسباك. أيضا يمكنكم الاستماع ومشاهدة هذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر أرقام الإذاعة اللي هي 078-35-66-66-67 والرقم الآسيا 077-35-66-66-67. راح تكون إن شاء الله مهيئة لاستقبال مكالماتكم. أيضا يغيب عنا في هذا الأسبوع الزميل العزيز الأستاذ حيدر أبو خماس بسبب ظرف خاص ألم به، إن شاء الله نتمنى له العودة الميمونة الكريمة معنا في تقديم هذه الحلقة. أيضا كان المفروض ينضم ويانا الزميل العزيز أسامة العابدي، نحن إن شاء الله بانتظاره، أيضا صار عنده ظرف، إن شاء الله يعني إن شاء الله من المؤمل أن يلتحق بنا في تقديم هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، أولى فقرات برنامج فيسباك هي فقرة ماذا لو كنت. ماذا لو كنت مسؤولا عن ملف السباحة العشوائية في بابل؟ ما هي خططك لمعالجة هذا الملف، وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة. مستمعينا الكرام، مستمعينا الكرام، هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا. يعني مع الأسف شهدت محافظة بابل خلال الأيام الماضية يعني حالات غرق كثيرة ذهب ضحيتها، يعني مع الأسف شباب في عمر الزهور يعني راحوا ضحية الغرق في أنهر، والأنهر الموجودة في محافظة بابل. أنا أتابع بشكل شخصي صفحة الغواصين على الفيسبوك، يعني مع الأسف يوميا من تشلين جثة شاب راح ضحية الغرق. يعني موضوع مؤسف جدا أن نشاهد شبابنا وهم يذهبون ضحية هذا الموضوع. ننتظر يعني مشاركاتكم. أيضا راح إحنا كان بودنا أنه نأخذ الجهة المسؤولة الأمنية عن هذا الموضوع اللي هم الشرطة النهرية، لكن اعتذروا عن التصريح بسبب تعليمات تعليمات وزارة الداخلية. اضطرينا ايضا ان شاء الله راح ناخذ شخص مختص، ايضا مختص جدا في هذا المجال، اللي هو دكتور وليد، اللي هو ايضا تدريسي في كلية التربية البدنية ومختص في مجال السباحة. ان شاء الله راح ناخذه من خلال محور البرنامج قبل لا ندخل الى محاورنا، مثل ما عودناكم في كل اسبوع انه نبدأ بالتمهيد لاهم العناوين والاحداث التي جرت عراقيا وعربيا ومحليا عبر هذه المانشيتات. أولى أخبارنا، رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تاريخ 30/9/26 لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة. أيضا انطلاق أعمال مشروع تأهيل طريق الوردية العبرة الذي يربط بالطريق الدولي بطول يبلغ 17 كيلومتر. وزارة التجارة تعلن عن إطلاق خدمات النقل من وكيل إلى وكيل في بغداد والمحافظات، وذلك عبر برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية. هيئة الحج تعلن عن فتح التقديم لقرعة الحج الإلكترونية. طبعا هذا موضوع الحج سبب لغط كثير بسبب مبلغ 50,000 دينار، لكن صارعت هيئة الحج إلى يعني إرجاع هذا الموضوع وإلغائه وحل الإشكاليات التي جرت بسبب موضوع 50,000 دينار. أيضا جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية وتتفق على إقامة النسخة الخامسة من مؤتمرها العلمي في جامعة إسطنبول أيدن بتركيا. وزير التربية يوافق على اعتماد معدل 93 فما فوق للدخول بالامتحان التنافسي لمدارس المتفوقين. الداخلية تعلن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الحالي. رئيس هيئة الجمارك تحقيق إيرادات منذ بداية العام الحالي ولغاية 10 تموز بلغت 2% عن العام الماضي، يعني بزيادة تقريبا يعني كبيرة جدا. وأخيرا طقس العراق، انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. يا الله متنا من الحرارة.

0: وياكم دائما مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM وحلقة فيسباك. أولى محاورنا لهذه الحلقة هو حالات الغرق من المستمرة في بابل اللي نوهنا عنها في بداية الحلقة. راح يكون إن شاء الله راح نأمن اتصال مع الدكتور وليد الماشطة، تدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بابل، أيضا هو ممثل الاتحاد الفرعي للسباحة في المحافظة، حاصل على دورات تدريبية دولية ودورات إنقاذ الغرق والإسعافات الأولية، هو مدرب للعبة السباحة في بابل ومؤسس أول أكاديمية لتعليم وتدريب السباحة في المحافظة. راح نأخذ دكتور وليد أيضا اللي يحب يشارك ويانا عبر الاتصال، راح نناقش وياه يعني موضوع هذا الغرق. صراحة هذا الموضوع مؤلم ويعز علينا أن نفقد هالشباب الجميلة، الشباب اللي بعدهم في مقتبل العمر ضحية الغرق. أيضا هم يعني خلينا نتكلم بصراحة، بعض الشباب ما هو البديل، يعني جزء يقع على عاتق الحكومات المركزية والحكومات المحلية في عدم توفير بدائل، يعني عدا يمكن محافظة بابل أصور بها مسبح أو مسمحين للقطاع الخاص، البقية يعني ما نشوف شيء اهتمام حكومي، ما تم إنشاء مثلا مسبح أولمبي كبير في مركز المحافظة أو في الأقضية والنواحي، منتديات الشباب يعني قد تكون إمكانياتها بسيطة، يلجأ الشباب وحق الدنيا حارة يلجؤون للسباحة في الأنهار والأشطوط، هذا ما يدفع إلى حالات الغرق. أيضا هناك مسؤولية تقع على أولياء الأمور، أنا أشوفها مسؤولية كبيرة جدا، عليهم أن يتابعون أبنائهم يتابعون أصدقائهم. كثير من حالات الغرق اللي شفناها يعني بسبب الأصدقاء، يعني وقد يحدث هذا الموضوع بعيدا عن يعني علم الأهل، هذا موضوع خطر جدا على أولياء الأمور متابعة أبنائهم خصوصا خلال فترة الصيف، يعني شوف أصدقاء وين يروح تابعوا هذه الشباب. أيضا إذا اضطروا يروحون للأنهار باختيار مناطق يعني مناطق مو عميقة، مناطق يعني لا سمح الله لا تؤدي إلى الغرق، في مثلا جداول فرعية أو مثلا في حالة وجود كثير من الشباب، يا ريت مثلا يتم اختيار فد منقذ يبقى يراقب الوضع. يبدو أمن اتصال مع الدكتور وليد الماشطة. السلام عليكم دكتور، حياك الله أنت على الهواء مباشرة في برنامج فيسباك، أنا وياك حسنين الحسون.
1: عليكم السلام ورحمة الله حبيبي أستاذ حسنين،
0: حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بيك، أنت يعني معنا وإن شاء الله راح نناقش على عجالة حسب الوقت المسموح به، يعني ظاهرة الغرق اللي ده تشهدها يعني مو بس محافظة بابل باقي المحافظات، ولكن نحب نركز على محافظة بابل. دكتور، نشهد خلال فصل الصيف ارتفاع في حالات الغرق، يعني ما هي أبرز الأسباب التي تقف وراء ذلك برأيك؟
1: أول شيء السلام عليكم وشكرا لحضرتك على هذا البرنامج وعلى هاي المبادرة، ونشكر طبعا جامعة المستقبل دائما هي سباقة في نشر الثقافات الرياضية ونشر التوعية على مستوى المجتمع،
0: الله يحفظك،
1: على مستوى الجامعي على مستوى المحافظة،
0: الله يحفظك،
1: الله يسلمك. بالنسبة لحالات الغرق اللي تصير هي لها عدة أسباب، والسبب الأول والرئيسي هو ارتفاع درجات الحرارة، فأغلب الناس أغلب الشباب تتجه للسباحة يعني للهروب من حر الصيف. أما بالنسبة للسبب الثاني والرئيسي، وهو يعني بصراحة يعني ما أعرف شنو السبب اللي يخلي هاي يعني هذا السبب اللي راح الصراحة أتطرق لكم إليه، إنه قلة المسابح في محافظة بابل،
0: نعم،
1: في مركز المحافظة.
0: نعم.
1: إحنا إذا نتجه هسه محافظة كربلاء هي أصغر يعني أصغر من محافظة بابل،
0: صحيح،
1: نلقى بها أكثر من 15 مسبح.
0: ما شاء الله.
1: إحنا هنا على مستوى مركز المحافظة عندنا فقط 3 مسابح داخل المركز، أما بالنسبة للأقضية والنواحي لا يوجد مسبح على الإطلاق.
0: زين،
1: هذا السبب الثاني.
0: مشكلة كبيرة.
1: السبب الثالث.
0: نعم.
1: إيه نعم صار.
0: مشكلة كبيرة، عفوا دكتور، يعني إحنا بس نفوس
1: يعني
0: نفوس مركز قضاء الحلة ما يقارب المليون نسمة تقريبا.
1: أستاذ حسنين، هذه كارثة، يعني السبب الثالث اللي راح أتطرق له،
0: نعم،
1: هو أيضا مرتبط بالسبب الثاني.
0: نعم.
1: بحكم أنه قلة المسابح،
0: نعم.
1: فبالتالي أنا اليوم مثلا صاحب محل عندي سلعة بس أنا بس عندي متوفرة فبالتالي من راح أبيع هاي السلعة أبيعها بالسعر اللي يعجبني.
0: صحيح.
1: ما عندي منافس.
0: صحيح.
1: فهذا السبب خلى أصحاب المسابح أنه يعني دا يطدخوا لي بسعر مبالغ به أو سعر غالي. بعض الناس اللي عدى أربع أطفال خمس أطفال.
0: صحيح. صحيح.
1: حتى الشباب.
0: صحيح.
1: يشتغل من الصباح للليل بعشر آلاف دينار ما من الممكن أنه يروح يدخل بها للمسبح. فشي شو الشاب يختار وين يروح؟ يروح للنهر وتعرف أنت بعد أصدقاء يلا نسبح نغير جام عندك بالمسبح هاي وهكذا. لذلك لأن بثلاث أسباب أن الرئيسيات اللي يسببن حالات الغرق.
0: دكتور يعني الفرق ما بين السباحة بالنهر والمسابح أكيد هناك فرق كبير جدا يعني. تتصور ايضا يعني اكو سبب بعد ارد اضيفه لك دكتور ما ذكرته يمكن غياب الدور الحكومي ايضا. احنا هنا بدنا نعتمد على المسابح في القطاع الخاص يعني هي مشاريع تجاريه بالتالي هو مستثمر قد يفرض السعر سعر نقول مثلا ما مقبول بس يبقى هو مستثمر اكيد هدفه الاول هو الربح. لكن عفوا دكتور اسمح لي فقط لتوضيح هذه المساله لكن دور الحكومه هنا وين يعني منتديات الشباب وزاره الشباب والرياضه احنا نشوف اهتمام بكره القدم هو الاهتمام الزائد ونشوف مشاركاتنا الخجوله ما ندخل بهالموضوع هذا لكن يعني ما فكرت الحكومات ان تبني ولو مسبح اولمبي كبير على الاقل في المركز ونبدي بعدين بالاقضيه والنواحي يعني تتفق معي في هذا الراي؟
1: نفس السبب هو قله المسابح هي سببها ماكو مسابح حكوميه مو فقط انا ما اقصد فقط على المستثمر
0: نعم.
1: اقصد على وزاره الشباب والرياضه
0: أحسنت.
1: يعني وين الدور وين دور النقابات
0: أحسنت.
1: وين دور الشباب والرياضه ليش لحد الان صار لنا 20 سنه احنا ما عدنا مسبح حكومي ثق انا احنا عدنا هسه فريق عندي ناشئين انا تدريب ما ادري وين ادربهم لان ما عدنا مسبح حكومي لان دول ممثلون محافظه
0: باكر
1: عقبه يطلع
0: صح.
1: بالمحافل المحليه يمثل محافظه يجي يتمرن على حسابه يعني هاي مشكله فقط
0: كبيرة.
1: على حالات الغرق مستوى على يعني على على رياضه السباحه بشكل عام
0: دكتور بريك ما هي أبرز الأخطاء اللي يرتكبها الشباب أثناء السباحة بالأنهار يعني اللي تؤدي إلى الغرق؟
1: يعني أستاذ حسنين أنا إذا أريد أعطي أقل نسبة للخطورة داخل للسباحة داخل النار هي 100%
0: الله
1: أقل وكرة. نسبة للخطورة يعني إذا أحكي لك أنت من دخلت النهر أنت هسه معرض حياتك للخطر بنسبة 100% شنو اللي يصير وياك داخل النهر أو شيء حتى لو أنت تجيد السباحة ممكن
0: نعم.
1: تتعرض الشد عضلي
0: نعم.
1: ممكن تتعرض ضربة شمس ممكن فقدان سوائل وبالتالي فقدان الوعي
0: نعم.
1: ممكن تتعرض إلى إصابة يعني قطع أو جرح يسبب عندك نزيف وبالتالي ما تقدر تحرك أعضاء جسمك فكل هذه العوامل كلها مؤثرة ومسببة للغرق داخل النهر إحنا هسه كسباحين يعني ما أقول لك نسوي بطولات نهرية ونسوي نشاطات داخل النهر ولكن حذرين جدا يعني حتى نطلع ويانا زوارق ونعطي خبر للنهرية ونقاد الشرطة في سبيل يوفرون الحماية مع العلم أن اللي موجودين هم سباحين وتمرينهم يوميا يزيد عن الكيلو كيلو متر ألف متر يعني ومع ذلك موفرين وسائل الحماية فكيف إذا يجي مستطرق ويريد يسبح بالنهر هو ما يعرف أصلا شنو خطوراته
0: نعم احنا انضم ويانا زميلنا العزيز الاستاذ اسامه العابدي وهو يعني محاور ويانا وزميل في تقديم هذه الحلقه
2: الله يحفظك استاذ حسين
0: حياك الله استاذ اسامه صبحكم الله بالخير والعافيه
2: اذا جامعه المستقبل وايضا اعتقد الدكتور وليد
0: اي دكتور وليد الماشطه
2: تحياتي لك دكتور وليد الله يحفظك دكتور وليد طبعا من الاكاديميين المختصين في هذا المجال
0: قامه علميه
2: انا واحد من اطفالي انه كان
0: اول يدربه
2: كان يدربه لا هسه سباح
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: الله يحفظك دكتور وليد احنا نستثمر وجودك ويانا ان شاء الله اليوم الله يحفظك أريد أسألك سؤال ما هي العلامات التي تدل على أن منطقة معينة في النهر غير آمنة للسباحة
1: والله أي منطقة بالنهر آمنة للسباحة ماكو أي منطقة بالنهر آمنة للسباحة ماكو
0: إحنا نقصد هنا الشاطئ يعني مو الفرعية
2: إيه إيه إيه.
1: أي منطقة داخل النهر هي غير آمنة. يعني تعرف شنو أستاذ أستاذ العزيز، أنت ممكن تشوف الناس واقفين، وإحنا نصيح على الجيش بالمصطلح العامي، تشوف الناس واقفين، وإذا أنت فجأة يعني هو رمل وطبيعي نمر، فجأة أكو حفرة تجيك أنت وقاعد تمشي ما تعرف
0: صح،
1: صار أكو حفرة أنت ما تجيد السباحة. والمشكلة الأكبر، المشكلة الأكبر أنه أنت ما تعرف فقط حياتك للخطر، ممكن حتى اللي وياك اللي يحاول
0: فعلا
2: بالضبط هم
0: جرى وياك مثل ما يقول
2: هم يتعرض للغرق. زين زين دكتور وليد، هنا شلون يعني إذا شفت أنا شخص دا يتعرض للغرق شنو التصرف الصحيح؟ يعني على مود أنه هل أنزل مباشرة وأقوم بعملية الإنقاذ أو ما شابه؟
1: هذا طبعا هذا سؤال حضرتك يعني جدا علمي، ودائما كل دورة تدريب يعني دائما نلقي دورات تدريبية للإنقاذ والإسعافات الأولية، أقولهم حتى اللي الذي لا يجيد السباحة من الممكن أن يساهم في عملية الإنقاذ. راح تقول لي شلون؟ إحنا أول نقطة وأهم نقطة أنه أبحث عن أي حبل أو عصا ممكن أوصل بها للغريق حتى دون القفز في الماء. هذه النقطة الأولى. أي جسم قابل للطفو، كرة ممكن كرة أنقذ بها غائق.
0: حلو حلو.
1: أي الخطوة الثانية ممكن أنا بجسمي يعني أمسك أنا طرف الحافة وأوصل له بجسمي للغريق دون النزول.
0: حلو.
1: أو أنزل بجسمي وأنا ماسك بالحافة. هذا الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ممكن إحنا أكثر من شخص نشكل سلسلة بشرية، يعني قدم ذراع قدم ذراع، ونقدر نمد جسم يعني سلسلة بشرية نشكل للوصول إلى الشخص.
2: يعني أنت مش شجع على النزول مباشرة بدون ما ياخذ هذه الاحتياطات.
1: هاي حتى انا كمنقذ وكمحترف بالانقاذ ما انزل مباشره بعد ما اشيك ذني الخطوات كلها انه اقدر اقدمهن او لا. في حال وصلت المرحله انه ماكو ذني او ما وصلت له، لا راح اضطر انه انا انزل. وطبعا الا قلت لك الا انت واصل مرحله يلا تقدر انه
0: احترافيه.
2: بس دكتور هاي اذا اجرب ذني كلهن ماكو وياي هذا شابع مي،
0: يعني هاي الفترة يعني يبقى على قيد الحياة الغريق بين ما حد يأخذ هالإجراءات.
1: نعم. هذه أيضا هاي من المعتقدات الخاطئة اللي عندنا. إنه يقول لك أول ما راح يعني الغرق، هو بالعكس الغرق ممكن الحالة تطول 3 دقائق أو 4 دقائق. يا الله يوصل يوصل مرحلة الغطس تحت الماء. يعني وراح أشوف إحنا نشوفه ما يعرف يسبح، بس راح يظل يصعد وينزل يصعد وينزل
0: يقاوم.
1: بحكم الحركات العشوائية وبحكم الهواء اللي في صدره. طبعا هو جسم الإنسان يعني عبارة عن كرة، احنا المشكلة يعني آلية الحركة ايضا يعني مع احترامي يعني الثقافة عند الناس ايضا قليلة. بدون حركة مجرد كلمة النفس راح يخليك انت طافي بدون اي حركة.
0: جيد.
1: بجوز المتلقي ما يصدق هاي الحركة، لان دائما اكو تحشيش او على الفيسبوك دائما يقولون انه رخي جسمك ايه. فاحنا اكو آلية نعلمها بالدورات، دورات تعليم السباحة، انه بدون الحركة انت ممكن تطفو.
0: سبحان الله.
1: المهم انه ملخص الكلام انه الحركات العشوائية وخروج النفس راح يخلي الشخص يدخل بمرحلة الغرق.
0: حلو.
1: ولكن هو يبقى مطوف لأكثر من دقيقة ونص إلى 3 دقائق.
2: عاشت إيدك
0: دكتور. دور الأهل عائلة يعني بهذا الموضوع شون تشوفه؟ يعني منع أبنائهم، يعني هسه احنا قلنا يعني ارتفاع أسعار المسابح الموجودة، دور الأهل هنا في يعني محاولة منع الشباب، بس ما نقدر نقول منع، على الأقل مراقبة عملية السباحة كمدرب وأنت تتعامل ويا العوائل. يعني هنا شلون نشوف دور العائلة في تقليل من حالات الغرق؟
1: للأسف دور الأهل في هذا الموضوع ضعيف جدا، لأن بصراحة الابن ما راح يقول للأبو راح أروح للنهار، راح يقول له رايح ألعب كرة قدم أو رايح أشتري أو رايح مثلا للجيم أو رايح لأي مكان. وإذا هو تلقاه بالنهار والأبو يجيك مفجوع المغرب يدق يلطم على رأسه.
0: لا إله إلا الله.
1: هاي يعني أغلب الحالات اللي صارت عندنا هيك، يعني اللي لاحظناها واللي شفناها. يعني بصراحة داخل المركز داخل، لكن خارج المركز بعد الحالة أسوأ، لأن يعني تعرف إحنا شوية عندنا هنا مسابح شوية يعني الإقبال على النهر خلينا نقول أقل من الأغذية والنواحي.
0: نعم.
2: زين، يعني في سؤال أخير دكتور وليد، اليوم أسألك ما هي الرسالة التي تود توجيهها للشباب والعائلات لتجنب تكرار حوادث الغرق المؤلمة في الأنهار والأماكن الأخرى؟
1: والله يعني نصيحتي الأول شغلة للعوائل البابلية يعني بشكل خاص.
2: نعم.
1: إنه ضروري جدا تعلم ابنك السباحة. لأن ابنك سواء اليوم أو سواء باكر أو سواء بعد 10 سنين راح ينزل يمارس السباحة سواء بالمساء أو بالنهار.
2: والله صح.
1: هاي النقطة الأهم، ويعني بعيدا عن أن هي مفيدة للجسم ومفيدة للعضلات، أنا أعتبرها واجب على الأب. شلون تعلم ابنك يقرأ ويكتب؟
0: حتى الرسول، حتى دينيا الرسول صلى الله عليه وسلم
2: علموا أبنائكم
0: السباحة والرماية وركوب الخيل.
2: نعم.
1: أيضا وصى بها.
2: نعم.
1: فهاي النقطة الأولى.
2: نعم.
1: أما بالنقطة الثانية، هاي النصيحة للشباب، أنه لا تتصور أنه صاحبك أو زميلك أو صديقك اللي يقول لك أنا سباح أو أمشي ولا تخاف، لا تتصور راح ينقذك. لو
2: لطيف.
1: تغرق أنت، لو تغرق وياك، ما تكون قدراته إلا إذا لا إلا يعني محترف واصل مرحلة، لا هذا بحث آخر. بس نحكي احنا على بشكل عام، يعني على الناس.
2: نعم.
1: على عامة الناس بشكل عام.
2: اشكرك دكتور وليد، شكرا
1: حبيبي.
2: لك
1: حبيبي
0: احسنت احسنت
2: صراحة
0: معلومات جدا مهمة ويعني نتمنى انه عندك محتوى تقدمه يا دكتور. انا يعني ما ادري اذا عندك محتوى تقدمه بهاي المعلومات.
2: انا متابع
0: عنده عاشت الايادي. ندعو المستمعين المتابعة.
1: نتعاون انا وحضرتك استاذ حسين ابو بصفتك يعني واجهه اعلاميه.
0: الله يحفظك.
1: ولا هون اخوي العزيز.
2: الله يسلمك. كل واحد ان شاء الله.
1: استاذ سامي ان شاء الله نسوي فد برنامج حلو.
0: والله يا ريت.
1: توعوي اسبوعي.
0: والله يا ريت.
1: حتى نطلع النهار نوزع برشورات.
0: والله فكره حلوه نطرحها على اداره الاذاعه، يعني هذه مهمه، هذه يعني محتوى تدريبي.
1: انا حاضر.
0: والنعم.
1: حاضر لاي شيء.
0: والنعم من عندك.
1: خدمه مجتمع وخدمه انسانيه.
0: بارك الله فيك.
2: شكرا لك يا دكتور
0: وليد. دكتور وليد الماجدر تدريسي في كليه حبيب. التربيه البدنيه وعلوم الرياضه بجامعه بابل، ممثل الاتحاد الفرعي للسباحه في المحافظه. شكرا جزيلا لانضمامك
1: الينا. الله يسلمك. جدا سعيد بلقائك.
0: الله يحفظك. حياك الله دكتور، شرفتنا.
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك. حياك الله ابو يوسف. استاذ اسامه العزيز
2: حبيب استاذ حسنين،
0: يعني احنا هذا المحور اختارناه لانه نشوف مع الأسف مجموعة.
2: وهذا وقته.
0: هذا وقته يومية. أنا متابع صفحة غواصي بابل إذا شايف على الفيسبوك.
2: نعم.
0: يومية حالة غرق وشباب أعمار مواليد 2000s ومواليد 90s حرمان دي تروح على الضحية.
2: أنا هسه مثلا مرات إحنا عندنا مثل ما نقول مشاهداتنا إحنا شخصيا.
0: نعم.
2: تعرف أنا بيتي بحي الصح يعني قدام
0: الشط.
2: الشط. ثق كل 3 أيام الرابع كل يومين والثالث.
0: تسمع الصوت.
2: ألقى الشرطة النهرية.
0: لا إله
2: إلا الله. مغلبة برا. بويا شكو حالة غرق، لو مثلا حالة انتحار. صراحة يعني
0: صح.
2: احنا نجوز ما عرجنا على هذا الموضوع. ايضا لانه هو اختصاص اليوم صلب الموضوع هو السباحة.
0: السباحة احسنت.
2: لكثير من الفتيات من الشباب يرمون بنفسهم وخصوصا فترة تسليم النتائج.
0: احسنت. هاي الانهيار.
2: الضغط النفسي وما شابه ذلك. وحتى انه هذاك اليوم انا شاهدت انه بعض الاحصاءات الصادرة عن جهات رسمية.
0: نعم.
2: انه زيادة حالات الانتحار بصراحة في بابل وعدد من المحافظات. في خضم اخر وهو السباحة يوميا اشاهد خصوصا بما بعد جسر بت يعني باتجاه.
0: نعم.
2: منطقة زوير.
0: نعم نعم.
2: يعني من اقول لك عشرات الشباب.
0: لا لا لا لا.
2: يسبحون وما شابه. دون اي حماية ودون اي اجراءات سلامة، وهذا يعرض حياتهم للخطر وظهرا يعني شمس كلش حارة.
0: صح.
2: عندنا اتصال هاتفي.
0: اتصال هاتفي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي العزيز.
1: خير عليكم أستاذ حسنين.
0: صبحكم الله بخير والعافية.
2: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع هسه بالصيف والله ضغط وحدي.
0: نتشرف باسم حضرتك بالبداية.
1: أبو شمس.
0: نتشرف بيك أبو شمس.
2: أبو شمس حياك الله.
1: أيوة حين أبو شمس.
2: جمعة مبارك إن شاء الله.
1: جمعة مبارك عليكم يا رب.
0: شرف بيك ابو شمس العزيز.
2: يا ابو شمس
1: بالمناسبة هذا الموضوع مال السباحة مال السباحة. انا طبعا شوف احنا هنا بريف، احنا اول ما وعينا لقينا الله شاهد احنا نازلين على النهر.
0: نعم.
1: او على ضفاف الانهر.
0: صحيح.
1: بس يعني احنا تنزل على ضفاف الانهر اكيد تصير انت سباح ماهر 100%.
0: طبعا.
1: بس كل هذا امان ماكو مثل الدكتور اللي طرح الموضوع.
0: فعلا فعلا. شد غدار.
1: شنو؟ شد عضلي. تتخربط الجزء بالمي الله اعلم. لان انا فقدت واحد من اخوتي بهذا السبب.
0: لا اله الا الله. الله يرحمه. الله يرحمه.
1: شوف الله يرحم والديك. ف
3: فأنا أنصح كل هسه المستمعين بالك تنزل ابنك الشط أو لا.
0: شوفوا صباح ماهر وبالمنطقة الريفية وقبال الشط وهاي نصيحة ذهبية.
3: احنا استاذ وعينا للدنيا احنا بالشط
0: صحيح
3: بالنهار
0: صحيح،
3: بس كل هذا امان ماكو.
0: اي لا الشط غدار معروف عنه،
3: ما تعرف شنو بداخل الشط. احتمال اكو استاذ وهسه هسه هسه بتجي، قبل كانت الانهار نظيفة ما كان قاض ماكو،
0: صحيح
3: هسه اكو انقاض، اكو شيش، اكو صبة، اكو حديد، اكو سيارة،
2: قام يستثمرون حتى بالمي صبات. اي والله
3: استاذ اكو هذا جو، ما دام ما تشوف انت قاع المي جوا اتوقع كل شيء اكو.
2: صح صح
3: صبة الله ذيك مرة والله شيش واحد شات شيش طبيه وكتله بالمكان.
0: حتى صحيح. ممكن حيوانات مفترسة، يعني ما احنا شفنا قبل فترة تمساح بواحدة من المحافظات
2: كارثة.
3: ابو استاذ حسنين ولا اخويا
2: نعم
0: الله يحفظه،
3: حتى مي الانهار مو نظيف.
0: اي صح
3: بيها من نفايات وبيها انقاض وبيها يعني تلوث تلوث.
2: زين انا ابو شمس حلوه هاي النصيحه، بس انا اسالك سؤال.
3: نعم.
2: شلون تحافظ على عائلتك يعني من مخاطر هذا الغرق خلال العطله الصيفيه؟ شنو البرنامج اللي دا تشتغل عليه انه تحمي اطفالك؟
0: حلو
3: والله استاذ. منح
0: تمنحهم
3: غير الحقيقه،
0: اما
3: اولادي الكبار لا هم صباحين.
2: قصدي طلع قصدي طلع شرع تابع.
3: انا وقت من يطلع الظهريه والله اخاف عليه، مو قلت لك كل شيء
2: صح.
3: بس لا شلون اللي هذا والله حتى الظهريه ما جاي ينام. طبوا بالاطفال هذا، بس الطفل يخمر من عندك
2: يروح. صح زين ترى كنا هيك. انا هسه واحد من الناس مبلغ زوجتي انه ممنوع يوسف يطلع الظهر.
0: عايش جيدك. لا
2: وإذا يطلع أنا لازم
0: أخير. لازم طفل طفل يتقشمر،
2: وخصوصا هسه هاي المرحلة هستوهم.
0: تعال طبوش تعال كذا.
2: نعم
3: أستاذ سامع.
2: نعم
3: حتى أنا والله العظيم أنا حتى يمكن صار 10 سنين ما أسبح بالشط.
2: ليش؟
3: بس أسبح أتمرض
2: والله.
0: ما يضربك الهواء وش اسمه
3: والله العظيم. وهذول عندي أطفال أحفاد والله جايبتهم مسبح بالبيت بطل من
0: قبل. إيه هو إحنا أغلب العوالق ما تجيب هو هذا المسبح طبعًا، ولا يمرض هو بس
3: مو بس. الصان دبي يسبحون المي الباقي أزق بيه الحديقة.
2: أيه.
3: ونعمة من الله. فأحنا صح. يا أخي أصر على ابنك 25 اشتري له مسبح. أيه والله. بعدين تقول والله آخ لو مشتري له مسبح.
0: أيه والله.
3: وهذا الطفل ما ينحزر السالفة.
0: صح
2: أحسنت يا أبو شمس. واني ممنون من عندك.
0: حياك الله وشكرا جزيلا المداخلة الطيبة من أخونا أبو شمس.
2: خلنا ناخذ فاصل
0: ناخذ فاصل
2: ناخذ فاصل نرجع لكم.

0: متواصلون معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب وبرنامج فيس باق.
1: حياك الله.
0: طبعا أنا سعيد جدا اليوم أن تكون
1: أتشرف.
0: أول حلقة
1: سعيد.
0: لي مع
1: أتشرف.
0: أستاذي طبعا
1: على راسي
0: أستاذ حسين الحسون
1: المبدع،
0: وأيضا نتمنى الصحة والسلامة والعافية لزميلنا حيدر أبو خماس اللي كان يقدم هذا البرنامج مع حضرتك،
1: وبعد اليوم نقدم آخر شيء بعدها
0: خلصنا من عندنا إحنا وصلنا بعد طبعا اليوم المستمعين ما أعرف يعرفون أو لا، اليوم الحلقة 105 الحلقة 105 وإن شاء الله مستمرة إن شاء الله لآلاف أكثر.
1: الله يحفظك سادة.
0: وأكيد اليوم الكل يتحدث عن معاناة المواطنين في المحافظة، سيما إذا كانت هذه المعاناة تخص شريحة مهمة وهي الخريجين القدامى والخريجين الجدد.
1: سادة سامة هذا الموضوع
0: نعم
1: أنا إحنا راح إن شاء الله نحاول نعمل اتصال مع مواطنهم الأخونا إحسان المنصوري.
0: نعم
1: يعني شفت الاعداد تقريبا اللي اذا يعني اتاكد ان العدد تقريبا 150 الف خريج بالعراق من القدامى، اريد اعرف اول شيء شو قصدهم بالخريجين القدامى، يعني يا سنه ويعتبر قديم
0: ضروري جدا هاي
1: يعني نعم. نعرف هذا زين وين كانوا بالفترات السابقه من التعيينات، مثلا المحاضرين المجانيين انفتحت هواي تعيينات خلال هذه السنين، يعني شلون ما يعني ما نشي منهم بعمليات التعيين اللي صارت وهم
0: لأن طريقة التعيين أستاذ حسن أنا صحفي وأنت صحفي وإحنا موجودين بالميدان خلينا نكون واقعيين بين ما يأمن الاتصال زيكو مخرجنا التعيينات لم تكن وفق التخصصات الدقيقة في السنوات الماضية. في السنوات ربما الثلاثة أو الأربعة الأخيرة بدأت الدوائر أو الوزارات تطلب وفق الاختصاص الدقيق،
1: صحيح.
0: خصوصا التعيينات الأخيرة
1: صحيح.
0: لبابل أنه كانت وفق التخصص الدقيق، واللطيف أنه هناك رابط إلكتروني وتظهر حتى نقاط الشخص، يعني ما يصير أبو 36 يأخذ حصته أبو 37.
1: قبل كانت هيك أنت
0: ابن عمتك وابن خالتك وتدرى أنا
1: شفنا الأسماء طلعت اسماء الأخوان الثلاثة والأربعة والستة
0: نعم أو. إن شاء الله عندنا يعني
1: عمنا العزيز أبو أحمد اتصال قبل لا يجينا إحسان أخونا إحسان المنصوري، حياك الله عمنا العزيز أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جمعة مباركة أحسن أعمال بالصلاة على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: حياك الله عمنا العزيز.
2: الله يحفظك سيد حسنين والسيد وسامة، أقول لعمي الله بالخير والعافية.
0: الله بالخير والعافية عليك يا عمي عزيزي.
1: العزيز.
0: الله يحفظك.
2: عظم الله أجورنا وأجوركم في هذا المصاب الجلزك السيد إمامنا الحسين عليه السلام.
1: عظم الله.
2: نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام ومعزي إذاعتنا الحبيبة إذاعة جامعة المستقبل، ونعزي معكادرنا والسيد حسنين والسيد وسامة ومصطفى والحاضر والغائب الأستاذ حيدر أبو خماس وحيدر الشلبي.
0: الله يحفظك الكل من الألف إلى الياء على مود اختصارا للوقت. أبو شمس سولف لي على هذا
1: أبو
0: الموضوع
1: أحمد.
0: أبو أحمد عفوا أبو أحمد لأن أبو شمس تعرف بعد ما يعرف يسبح صار له 10 سنوات.
2: الله يحفظك
1: تزل
2: دعانا من الله دعانا من الله من خلال إذاعتنا إذاعة جامعة المستقبل دعاء من الله أن يحفظ زوار الحسين.
1: آمين يا رب العالمين.
2: المهم الحاج
1: أي اللي صار بالبصرة والله فقدنا 9.
2: دعانا من الله أن يحفظ زوار الحسين.
1: آمين يا رب.
2: أن يزورون ورجعون بسلامة بحق محمد وآل محمد.
1: آمين يا رب.
0: اللهم صل على محمد.
2: وإحنا مطلوب الحظر الحظر الحظر يا سيد محافظ بابل أن تأخذ الطريق من حي الصناعة لما توصل إلى منطقة القاسم.
1: نعم.
2: هذا يعني مفروض. هذا يعني وكوني يعني صاحب موكب أكو بعض الطرقات يا عم أستاذ حسنين.
1: نعم.
2: أستاذ وسامة.
0: نعم.
2: شوارع مفتوحة يعني هاي يوم 15 16 17 18 شاهد السيارات الإيرانية المشاهد الإيرانية والله ماشي 180 200 بهذا الشارع.
1: الله أكبر.
2: والله احنا مطلب من السيد المحافظ والسيد مدير مرور ان يسوون خطة لهالطريق
1: ان شاء الله راح توصل. عمنا ابو احمد هاي المناشد انت العام الماضي ذكرتها ويعني يمكن وضعوا مطبات شيء بسيطة وبعدين انزالت يمكن.
2: يصير حوادث الزايد يعبر من الشارع إلى شارع.
1: صحيح صحيح.
2: يصير حوادث هواية. هاي نقطة.
1: نعم.
2: أول نقطة أنتوا جبتوها اليوم عن السباحة.
1: نعم.
2: عمي أنا قريب على شط حلة منطقة الجامعة من أبوجة.
1: صح.
2: إحنا كنا الظهر إذا طلعنا ورجعنا العصير أبهاتنا يشخصون يدينا. يشخط يديك إذا راح للشط أنبسط. هاي المراقبة.
0: شلون يعرف؟ شلون يعرف؟ باعتبار أبو أحمد باعتبار أنا أصلاً بالجامعين.
1: إيه. إيه.
0: قبل ما أنتقل.
2: نعم. إيه. شوف إيدك. شوف إيدك من فوق.
0: إيه.
2: الشخصة. إذا إيدك سمراء. وإذا شخطها صارت بيضة
1: يعني تشتنت
0: لطيف. شوف
1: على بطاريته.
0: اي والله
2: والله والله مر رجعني بعد شط الحدنة من عندنا لا اقول لك 100 متر.
1: اي صحيح.
2: واحنا سباحين وسنه من سنين واحد غرق
1: من
2: غرفه الكوكا القديمه.
0: نعم.
2: الظهر الظهر الظهر طلعي اجي واحد يطبي.
0: نعم.
2: وين لفته الصوره مالي المي يا عمي.
0: الصوره كانت اتذكرها دائما اللي هي
1: يم
2: الغرفه مال كوكا.
0: لا لا يم الغرفه مال كولا. اللي هي يم البور كنا ننزل من يم البور وهنا صار. صح صح.
1: بالمنطقه
2: شيتي شيتي عاليه.
0: اي
2: فشنو ما تفتتني فشنو طلعت بقوتي
1: عشتي ده
0: أفخك
2: ماور ما طلعته. نعم. وين شمرته شمرته على حافة الشاب.
1: نعم.
2: ماور ما طلعت رفعت راي رجلي هني فوق وخليت راس رجلي أول
1: عشتي ده
2: شار مي ذب المي كله ذبه. فاحنا شايف بهات تراقبنا يا عمي.
0: أكيد أكو كان
1: صح صح
0: صح
2: تراقبنا بهاتنا هسه ماكو.
0: وكان أكو خوف واحترام
1: خوف من الأهل خصوصا هالمناطق مناطقنا الحلة القديمة هي.
2: كان شفت الحلة والله قودة ما بي قودة هاي
1: كان نقي صافي صح صح
2: صار العصرية
1: يوم إذا شفت الحلة ناقص
2: تلقى السيارة المتشوفيج والشوفر وتلقى الحصونة الصابون
0: صح مال ابو الزعر وغيره هنا. اي اي
2: والله العظيم.
0: اي اي والله.
2: وشخص الخريجين
0: نعم
2: استعجب المدرس هذا
0: نعم
2: الله يحفظه خريج وقاعد
1: تسع سنوات.
2: اي والله العلي العظيم ورحيم صادق ما خليت والله حتى جونقل عم ابو احمد
1: هسه ممكن دايمون استماره اعتقد هسه احنا عمنا العزيز استمع لنا ان شاء الله ورا ما يخلص الاتصال راح ناخذ ممثل الخريجين خلينا نشوف شنو اخر المعلومات عن هذا الموضوع.
2: من الله
0: أبو أحمد
2: الله
0: العزيز
1: حياك الله عبد العزيز الله
0: شكرا على هالمداخلة
1: معلومات دائما المداخلات ايه مهمة. أتمنى من الزميل المخرج من الاتصال يعني متفضل
0: نرجع لموضوع الخريجين. الخريجين أستاذ حسنين في السنوات الماضية
1: هواي اشتغلت على موضوع الخريجين
0: هواي اشتغلت وهواي تحملت مشاكل. تحملت مشاكل لأنه السياسي ما يقبل أنه تقول له أنت تعال أنت ليش عينت موافقة يعني التخصص الدقيق. يعني بت أحد المسؤولين سواها مثلا أنه هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكشفتها بالملف إذا تتذكر.
1: نعم.
0: أحد
1: نعم.
0: أعضاء مجلس محافظة بابل في الدورة السابقة خلى بتها من ضمن الاحتياجات الخاصة
1: شريحة ذوي الاحتياجات
0: على الشريحة وهي طبيعية كلش ما بيها. مثلا شخص لقيته معيني هماتين على قناة ذوي الاحتياجات الخاصة وهو سليم يمشي على طوله. بعدين اللي هو المفروض تروح الشخص هو من ذوي الاحتياجات
1: الخاصة أصلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبصدفة
0: تعين واليوم صار صحفي هو أو عامل بمجال الصحافة حسن الولد المونيتير.
1: ايه ايه.
0: نسبة العجز مالته 100% لأنه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة طلعوا سارقين درجته.
1: الله
0: أكبر. فحرامية هواي عندنا بالحكومة
1: سواء
0: التنفيذية أو التشريعية ومع اعتزازنا بالزينين
1: وضع.
0: نعم.
1: جاهز أستاذ إحسان حياك الله أستاذ إحسان المنصوري أنت على الهواء مباشرة برنامج فيسباك أنا حسنين الحسنون برفقة الزميل العزيز أسامة العابدي.
3: حياكم الله أستاذنا العزيز جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب.
1: آمين يا رب.
0: على الجميع يا إحسان حياك الله وأكيد الله يوفقك على المشوار اللي دات بذله مع زملائك في سبيل استحصال حقوق يعني الخريجين سواء القدامى أو الجدد.
3: الله يحفظكم أستاذ أسامة الحبيب.
0: الله يحفظ.
1: الله يحفظ.
3: شكرا جزيلا لإتاحتكم هذه الفرصة
1: واجبنا هذا أستاذ إحسان
3: لنقل مظلومية الخريجين وخاصة في محافظة بابل. طبعا مظلومية الخريجين كانت على مستوى العراق لكن احنا في محافظة بابل أعتقد تعرضنا إلى مظلومية
1: نعم
3: كل.
0: نعم.
3: من حيث المبدأ ومن حيث التظاهر لمدة سنتين
1: نعم
3: اللي عانينا ما عانينا والله. واعتقد الاستاذ اسامه
1: مواكب وياكم متابع
3: وحضراتكم مطلعين على كل الامور، وواكبتوا التظاهرات اللي حدثت في محافظه بابل وما تعرضت لها هذه التظاهرات وهذه الناس من قمع ومن تنكيل ومن شتى الامور. لكن الحمد لله طريق الحق يحتاج الى
1: تضحيات
3: ناس
1: وصبر،
3: طريق الحق يحتاج الى استمراريه. فمن خلال قناتكم الكريمه احب انه انقل معاناه الخريجين المتظاهرين في محافظه بابل اللي
0: احسان
3: قامت مظلوميتهم اكثر من سنتين.
0: أحسان بداية العالم هسه متى عرف من الخريج القديم؟
1: شنو المقصود بالخريج القدامى؟
0: الخريج القديم وشنو الخريج الجديد؟ إذا أمكن توضح لنا هاي وعلى متذهب باتجاه شنو مطالباتكم وشنو أبرز الوعود اللي أعطاكم إياها الوعود الحكومية؟
3: نعم طبعا أستاذ أسامة والأخ العزيز، يعني لا يخفى عليكم إحنا خرجنا مظاهرات بال 2024 شهر التاسع تحديدا مظاهرات للخريجين المتظاهرين في بابل. احنا ما قسمنا موضوع الخريجين الى خريج قديم وخريج جديد وهذه المسميات
0: لجميع الخريجين.
3: مظلوميه الخريج طبعا مظلوميه على مدى السنوات على مدى السنوات، واكثر المتظاهرين اللي خرجوا بمعيتنا هم كانوا من خريجين السنوات السابقه. حتى احنا موضوع تسمية الخريج القديم، حتى اللي يسمع القديم يقول مضى على تخرجه 30 أو 40 سنة.
1: نعم اريد نعرف هاي المعلومة
3: السنوات السابقة.
0: حلو.
3: فكل اللي خرجوا بالتظاهرات معانا كلهم خريجين سنوات سابقة. عندنا خريجين 2003، عندنا خريجين 2005، عندنا خريجين
1: أستاذ إحسان موتو. يعني من اختاريتوا كلمة القدامى؟ المفروض أكو جد يعني حد زمني
0: يقول إحنا مو مع القدامى، إحنا مع السابقة. لكن المفهوم العام
1: فهمت قصدهم، هو خريج العام راح يعتبر خريج سنوات سابقة.
3: أحسن. إحنا ما نقدر نختزل قضية التعيين بخريج قديم وخريج جديد، لا. يعني هسه خريج 2023 راح يصير على تخرجه 4 سنوات، هذا ما نقدر نعتبره من خريجي السنوات السابقة؟
1: طبعاً أكيد.
0: لا وهي متى تعد السنوات؟ عندما يمضي عام على شخص أنه خريج سنوات السابقة أو السنة السابقة.
1: صح.
0: أحسن. زين أستاذ إحسان، اليوم أسألك سؤال باختصار. وين وصلت بهذا الملف؟ أكو باب حقيقي لتعيينكم؟ وهل سيكون شمول كل هذه الأعداد في المحافظة أم على عدد معين؟ أنا جوز تسألني هسه مثلا أقول لك مستحيل أنه يتم تعيين الجميع
1: طبعا،
0: لأنه هو هي معروفة. لكن بنفس الوقت من اللي راح يتعينه؟ وش قد عدد هسه بداية، وش قد عدد الخريجين في محافظة بابل بالتحديد بأقضيتها ونواحيها؟
1: أتكون أحصائية بيها؟
3: أكيد. أعتقد أنت على أمور القضايا الإدارية داخل المحافظة.
0: أكيد.
3: لحد عام 2023 اللي انطلقت بها التعيينات الماضية 150,000 درجة.
1: نعم.
3: كان عدد الخريجين في محافظة بابل يتجاوز 56,000 خريج.
1: هاي بال 23.
3: نعم.
1: يعني جزء تجاوزنا 60.
3: درجات بابل ما يقارب 10,000 تقسمت، يعني بالمجمل بابل تمتلك أكثر من 50,000 خريج
0: حاليا.
3: بالمجمل أكثر من 50,000 عفوا خريج حاليا. أما القضية الثانية قضية الكتب والمحادثات اللي حصلت وقضية إحنا صار سنتين لا يخفى على حضراتكم وصلنا إلى أعلى سلطة البلد بالحكومة اللي هو رئيس الوزراء محمد الشيوع السوداني.
1: نعم.
3: كان أعتقد عشرات الكتب اللي تهميش رئيس وزراء وتهميش وزير المالية أنذاك طيب سامي، لكن هذه الكتب ما لاقت أي نتيجة على الواقع.
1: عفوا للمداخلة أستاذ إحسان حتى نختصر الوقت، يعني شفناكم دا تملون استمارات قبل فترة من طلع السيد المحافظ، يعني خلينا ندخل بهذا الموضوع.
3: نعم. احنا قضية الاستمارة أستاذنا العزيز، قضية الاستمارة هذه مو خاصة بمظاهراتنا،
1: نعم
3: احنا بالمظاهره نطلعها عندنا احنا اشياء اداريه، تعرف ان طلعوا ناس مثقفين وخريجين
1: الله يحفظهم
3: وواعين لكل القضايا الاداريه.
0: نعم
3: احنا من نطلع مظاهرات والحكومه عودت الناس انه تتظاهر تاخذ حقك، ما تتظاهر
1: نعم صح تجلس. صح اي هاي صح
3: هاي اشبه
1: سنه صحيح اي
0: طبعا
3: في بلدنا، لذلك احنا من نطلع مظاهرات
0: نسجل اسماء
3: بالاخوه الخريجين اللي تبقون من المحاضرين ومن غيرهم اللي طلعوا مظاهرات وعلى اساس المظاهرات تعينوا.
0: صح.
3: فاحنا من نطلع مظاهرات عندنا قاعده بيانات لكل خريج يطلع
1: ممتاز.
3: مظاهره
0: من طلع من راح من شارك
3: صح مظاهره حتى نقول ينظم حقه حتى باكر من يفاوض الحكومه انه يا بنتم ايش قد اعدادكم، تقول لهم هذه اعدادنا الموجوده بالساحه وهذه الناس اللي طلعت مظاهرات. لكن اذا تسالني استاذنا العزيز اني اتمنى ان كل خريج ياخذ حقه
0: اكيد
3: سواء متظاهر او غير متظاهر، لكن هذا واقع البلد. يوم انت تطلع مظاهرات حتى تضغط على الحكومه حتى تحصل تعيينك، ما تطلع مظاهر هذا، وهذا اللي وصلتنا الى الحكومات السابقه. لذلك احنا قضيه الاستماره وملء الاستماره هذه مو خاصه بمظاهراتنا، مظاهره الخريجين المتظاهرين في بابل اللي استمرينا لاكثر من سنتين. بعض الاخوه يعني قام باطلاق استماره وهذا لا باس انه يعرف قضية أعداد الخريجين اللي في بابل وإيش قد مضى على تخرجهم، لا بس
1: نعم.
3: بهذا الموضوع بس ما يصير استغلال للناس. ثاني سامع أنا ولا أطول أطيل عليه.
0: لا لا بالعكس إحنا همنا إنه يوصل صوتكم صراحة يعني.
3: الله
0: نعم. والحلقة خصص محور خاص بها لكم. نعم.
3: الله يحفظك الله
0: نعم.
3: يحفظك.
0: نعم.
3: فإحنا قضية الخريجين استغلت بهواي أمور قضية الخريجين خاصة في محافظة بابل. استغلت لقضايا دعايات انتخابية، استغلت لقضايا جمع أموال، يعني كل اللي يجي ويتسيد أو يكون
0: واجهة
3: بهذا الموضوع
1: طبعا يشتغل على هذا الملف،
3: يحاول انه يستغل هذا الخريج هذا اللي عاش المعاناه. والله يا
0: احسان
3: احسان
0: استاذ احسان
3: مظاهره خريجين ما عندهم ثروه 1000 دينار.
0: والله كلامك صحيح. جدا دقيق واني يعني بصراحه ايد كلامك واتفق معاه لانني متواجد ودا اشوف. انا اسالك اليوم استاذ احسان، احنا هاي موازنه 26 انا حسب معلوماتي ما تقر على مود نكون واقعيين وياي، حسب معلوماتي باعتبار انه يعني سواء انه عملي كصحفي عملي
1: نعم.
0: كموظف حكومي يعني نعم. انتم رايحين باتجاه موازنة 2027، هل هنالك ضمانات من قبل الحكومة من خلال زياراتكم لهم او من خلال زيارتهم هم لكم خلال التظاهرات الاحتجاجية، هل هنالك ضمانات لتخصيص عدد من هذه الدرجات او هل اصلا هي في الموازنة هنالك درجات لتعيين الخريجين؟
3: نعم استاذ سامح حتى اكون صريح وياك
0: نعم.
3: اي ضمانات حقيقيه
0: ماكو.
3: احنا مجرد الكتب ما نقدر نعتمد
1: على اساس التضمين 150 الف درجه
3: بالمئات الكتب في السنه السابقه
0: نعم.
3: لكن كضمانات حقيقيه لحد الان ماكو. لكن قبل 3 ايام او 4 ايام عندكم علم بالمظاهره اللي انطلقت بمحافظه بابل طلعنا
1: نعم.
3: امام مكتب مجلس النواب
0: نعم
3: لديمومة التظاهر
1: شفناه
3: على خاصة الآن الحكومة بصدد القيام بإنشاء مشروع الموازنة 27
1: نعم.
3: أمروا بعض النواب لمحافظة بابل إن شاء الله عندنا لقاء قريب مع وزير المالية الأستاذ صالح الساري، وأيضا رتبنا على لقاء إن شاء الله مع دولة رئيس الوزراء علي زيدي عند رجاع من السفر. لكن كل الضمانات تقول إن شاء الله وبعون الله تعالى بالاستمرار وبالضغط أنتم مضمنين داخل موازنة 27، لكن ضمانات حقيقية ووعود حقيقية لا.
0: شوف
3: ما أقدر أني أوعد
0: أستاذ أحسان
3: ضمانات حقيقية حتى ما
0: كلامك
3: وعلى حضراتكم.
0: أنا ليش أحب أحسان
1: صريح
0: صريح هو طقها طقها طق، تدري ليش؟
3: الله
0: يحفظك دا يحكي واقع، لا ضمانة لسياسة.
1: أحسنت.
0: لا ضمانة لسياسي بس كرأي عام أو كأمور عامة أنا لمست شخصيا الذهاب إلى مجلس النواب أن هذا أشوف كل النواب يسعون في جميع المحافظات طبعاً يريدون يثبتوهم. هسه بعيداً أنه يريدهم هذول كقاعدة انتخابية كأنه والله أنا اشتغلت بهذا الملف، بس هو بالنتيجة دا يشتغلون أنه يريدوا يمشوهم.
1: ما يخالف. أي.
0: أنا أتمنى الضغطون باتجاه، أنا برأيي الشخصي اليوم كأسامة خلنا نتحيز بعيدا عن الصحافة وهذا، خلنا أقف، مو أقول لك الصحافة يقف بمسافة واحدة من الجميع، أنا اليوم أقف بمسافة يمكم، لأنه الكثير من الخريجين هم ما متعينين. ضغطوا باتجاه أنه تكون حصة الخريجين أكبر من الحصص الأخرى، وأن تكون بالتخصص الدقيق. أريد تركزون على هذا الشيء، لأنه راح يطلق لك الدرجات ربما ويا أريد خريج إعدادي وأريد هذه خلاص رصيدة. إن شاء الله يسمعنا إحسان أو نعاود الاتصال. إحنا نعاود الاتصال انقطع للأسف.

0: خاف ينقطع الاتصال يعني،
1: خير
0: خلاص
1: ان شاء الله.
2: طقهم
1: الله
2: خويا.
1: يوفقكم. اتحيد شويه لمحافظتي، محافظه بابل،
2: نعم
1: وهذا مو تحيد
2: للاسف،
0: للاسف انقطع
2: للأسف
0: الاتصال
2: بنفاد الرصيد.
0: نفاد الرصيد، نتمنى لكم.
2: انا احكي مكانه والله،
0: والنعم
2: انا حاسم
0: والنعم
2: اكثر شيء.
0: اما عندهم انا اعتقد يحضرون لخطوه قادمه متظاهره بعد
2: نعم.
0: الزياره الاربعينيه
2: نعم.
0: اعتقد على كل العراق
2: نعم،
0: ودي يشتغلون على تضمين موازنه 27 150 الف درجه وظيفيه لكل العراق. احنا استاذ اسامه خلينا نحكي بصراحه،
2: نعم
0: قبل لا ينتهي البرنامج، الدولة تمر بأزمة مالية وما يوفرون 150 ألف درجة وظيفية
2: صعبة،
0: كل الصعبة يعني، خلي أخوان الخريجين يتعاملون ويا هذا الواقع، لكن ما ضاع حق وراهم مطالب.
2: أكيد
0: هم إن شاء الله بتظاهراتهم، إحنا من خلال وسائل الإعلام، أنتوا الأبطال من خلال قنواتكم صفحاتكم، إن شاء الله نظهر باتجاه على الأقل هسه تقسيمهم إلى قسمين مثلا.
2: أكيد، وبابل منحت بصراحة يعني خلال السنوات الماضية أعداد مهولة من درجات التعيين، لكن لم تكن مقسمة بصورة صحيحة. ربما فقط في الآونة الأخيرة 9040 درجة وظيفية كانت وفق التخصص الدقيق، يجب أن يكون وفق التخصص الدقيق.
0: ليش يعني دائما أشوفك تركز على التخصص ده، يقول لك الخريج أنا أريد أتعين يعني، وين ما تخلوني خلوني.
2: يعني أنا ما يصير أجيب مثلا أنا إيش قد عندي، يريدون من عندي مثلا إعدادية يريدون من عندي تدريسيين 100،
0: نعم
2: مستحيل كلهم أجيبهم جغرافية، مستحيل كلهم أجيبهم
0: تاريخ. طبعا لازم أنا
2: أحتاج اثنين شنو تربية فنية، ثلاثة رياضيات، خمسة فيزياء، فيزياء كذا كذا. اللي دا يصير في السابق جيبه خلي، والدليل انه واحدة من المآسي او او او من حتى يعني المفروض هسه بعد هم تعينه،
0: نعم
2: المفروض حتى تعاد بصراحة يعني قانونا. وين اكو من ضمن درجات 107 مدرس رياضة من اصل 312، من اصل يعني 312 درجة
0: ثلث
2: ما يصير ثلث. والله شنو عضو المجلس الفلاني ممشي كذا، عضو
0: ثلث.
2: مجلس النواب
0: طبعا
2: هذا مو صحيح،
0: ومدارسنا بحاجة لاختصاصات
2: اختصاصاتي
0: اذا على جامعة المستقبل. الو
3: السلام عليكم استاذ حسين الحسون.
0: وعليكم السلام، حياك الله استاذ عطاف، يمكن له استاذ ابو ايناس.
3: ابو ايناس عباس
0: حياك الله استاذ ابو ايناس العزيز، شرفتنا.
3: تحياتي الجميله استاذ اسامه.
2: الله يحفظك استاذ ابو ايناس،
0: حياك الله.
3: تعقيب بسيط جدا.
0: اي نتشرف.
3: الاقتصاد الدقيق.
0: نعم.
3: سمعت من استاذ اسامه.
0: نعم.
3: وزاره الماليه التعاقد مال بين السنين المضت 2022 23 24 25 يعني ثلاث سنين.
0: نعم.
3: مال 1500 درجه.
2: نعم.
3: مكتوب بوزارة المالية التخصيص الدقيق.
0: نعم.
3: جبت لهم كتاب من وزارة التربية ومن مدير ومن مديرية التربية ومن رئاسة الوزراء على التخصيص الدقيق. ورحت اشتكي ابني بالنزاهة على التخصيص الدقيق، وكله درجة ودرجة رابعة مال التربية كيمياء.
2: هاي بيا درجات؟
3: هاي مال العقود المضت.
2: مال العقود المضت شنو
3: يعني
2: من قدم الشكوى شنو الحكم القضائي اللي صدر؟ بس مو على مود من عبر هذا الموضوع، شنو الحكم القضائي صدر؟
3: شنو الفائده؟ القضاء دز على اخذ راي الاداره القانونيه مال المحافظه.
2: نعم.
3: والمحافظه الاداره القانونيه هي هي هي كانت الدعوه على داخل المحافظه.
0: نعم.
3: زين، ومن قرر حكم بها؟ حكم بها الدارة القانونية مال المحافظة. زين، طيب ليش اهملت أنت يا بدارة قانونية مال المحافظة؟ ليش اهملت تعليمات وزارة المالية المنشورة بالجريدة الرسمية؟ ليش اهملتها؟ ليش ما تطرقت لها؟
2: يعني أستاذ، هو كان طالب من متخصص الدقيق شنو؟
3: تخصص تربية كيمياء.
2: تربية
0: كيمياء.
2: اتعين مكانه منه؟
3: اتعينوا اجوا وخذهم.
2: لا لا استاذ، بس اذا سمحت لي، انت ابنك قدم على التربيه كيمياء، هو اعلى المتواجدين بالتقديم؟
3: نعم، هم بابل ما بيها اساسا اقتصاد تربيه كيمياء ما بيها. فالطلاب خطي هذول الخريجين راحوا للمحافظات حتى يستفادون من هذا الاقتصاد الدقيق اللي موجود ببابل.
2: خوش صار،
3: سووا اللجنه.
2: نعم،
3: سووا العالم نسولفك كل الادله عندي، بس ما كلمه من الدقي الباب. سيد المحافظ قابلته بحضور
2: بعيدا عن المسميات.

0: الله
1: انا اخذك
0: يحميك.
1: واروح اوديك للنزاهه، بس قل لي.
0: ماكو فايده، بعد
1: نعم
0: ما على الله تاخذني
1: نعم
0: وتروح تطلع الشكوى
1: نعم
0: مالتي.
1: صار ابو ايناس، هذا ابو ايناس صار، وانت الله يساعدك
0: لا
1: تنس
0: انا
1: في
0: هسه
1: العلم.
0: الحمد لله ابني عم بعد ما يريد تعيينهم حاليا، ذي كمل ما يصير فضل من الله.
1: الله يحفظك.
0: بس اقول هضيمه تعقيبا على كلام استاذ
1: نعم
0: اسامه الله يستر عليه،
1: الله يحفظك.
0: الاقتصاد دقيق، هذول يعني يفروا لك 100 فره، يتنهم كتاب وزاره الماليه اللي
1: نعم
0: بصددها
1: نعم
0: صارت الدرجات تقول حسب التخصص الدقيق.
1: اللي تعين مكانه منه؟
0: تعينهم جماعه العلوم عافوا والتربيه اللي هم دارسين طرق تدريب،
2: المفروض اولى العلوم والتربيه كلها سانده يعني.
1: زين اجوا غيروا بدون
0: هم
1: قرار
0: وعافوا الاصليه.
1: زين استاذ
0: شنو كان العذر مالتهم؟
1: أيه.
0: العذر تربيه بابل ما بينت لها. ليش مو انتم اساسا عندكم تعليمات جوا
2: طبعا طبعا
0: شهدية.
2: انا خريج اداب ونعتبر الاداب والعلوم الكليات السانده الاولويه لابو التربيه.
0: انا شيء هذا مضى بس هاي مو لابني للاولاد
1: الباقيه. انا باعتبار مواكب هذا الملف كلش مواكبه. نعم نعم انا اسال سؤال ابو ايناس، كان من ضمن الحقول يريدون تربيه كيمياء
0: والعدد عندي والرشاوي.
1: بعدين شنو اتغير من قبل اللجنه
2: حطوا علوم؟
0: استاذ سامع التحديات
1: نعم
0: في حينها الاستاذ المحترم رعد جون قلت له تحداك قدام الاذاعه وكل مستمسكات وقمت
1: والله اروح بعدين عليهم اذا هيك.
2: وبعدين
1: والله العظيم
2: قبل التحدي لو لا
0: ما قبل، حضرت له وقلت له اجيك وين ما تجيك بالاذاعه غير مكان ما، وقبل التحدي وقال باي، وبعدين ما اجى
2: بعدين
0: وبذاعتكم الكريمة. المهم بعدين اشتكيت علي الصفة الشخصية الوظيفية العفو، وقدمت للمحافظة. هذا كلن عندي كلن عندي، بس شنو أنا الكاتني أنا ابني هسه الفضل من الله حتى غيرت اختصاصه
2: بالدراسات
0: وديت تحليلات كيمياء. المهم فأقول حرام عليكم، أنتم الحرمتوا العالم مو بس واحد خطير نبغرة، لأن هم كانوا عديدين قليلين.
2: صح صح
0: بالضبط. العدد المطلوب كان بحدود 40.
1: المفروض يمشون يعني.
2: المفروض ولا هم الأولوية لهم
0: يا الأولوية لعبوا. طب آخر بالنزاهة الدعوة موجودة والنزاهة رحنا وطلبت قرار. هسه أنا مستعد إذا يعطيني القرار قرار الحكم أميزة لأن نفسه أنا بالقانوني، نفسه أبو القانوني مسلمني كتاب.
2: والله لا تتنازل عنه أستاذ أبو إيناس، أمضي بهذا.
0: أنا ما أتنازل، مو الخاطر ابني.
2: أنت شجاع وأنت
0: تدري أستاذ حسنين،
2: الله يساعدك. نعرف ظرفك عند مريض.
0: والله
2: من
0: يوم هذا المريض أقسم بالله العظيم
1: صحة وعافية
0: نفسه المسبب للحكم
2: حقك والله.
0: مثل ما حاكم صدام أنا إذا بقيت والامور ان شاء الله زينه، والله مثل ما انحكم صدام اطلع هذا المجلس كله اولياته كله عندي.
1: ضروري جدا
2: والله حقك،
1: ضروري جدا
2: وياك ويلحق.
1: ضروري جدا والله للسكتون عنهم.
0: مناصره هالخريجين خطيه.
1: نعم
0: يعني تلقى الخريجين من 20 و21 23 تدري ذاك اليوم صعد وياي واحد خطيه الله اكبر.
1: نعم
0: خريج هندسه يفتر على المعامل وعلى المصانع هاي يريد لعمل ما والله بتشاني ما اعرف امانه الله.
2: نعم
0: ما تخافوا من الله، ما عندكم ضمير. ولدكم
1: مشكلة.
0: انتم يا الباطلين ولدكم حتى يعانون مثل
1: الله يخزيهم دنيا واخره. ابو ايناس الله يخزيهم دنيا واخره كل شخص.
0: انا عباس عبد الرحمن كثيرا ما مراسلك
1: الله يحفظك.
0: نعم. عملتك مره على الكادر.
1: نعم.
0: مال الدين اذا قليل جدا تذكر. نعم. إذا
1: عرفتك إذا عرفتك عمي.
2: نعم.
1: اياكم الله ابو ايناس المحترم الغالي عمي العزيز. انا راح اقول لك شغله واحده على مود منطل بها، لان احنا همات وقت البرنامج انتهى. راح اقول لك شغله قسما بذات الله وهذا قسم عظيم وأنا لامسها لمس يد، كل شخص سرق حقوق الناس الله راح يراوي.
2: نعم
1: يراوي الهياء قدام المجتمع بالدنيا قبل
2: بالدنيا
1: الآخرة. وهواي ناس هلكهم. أقسم بذات الله أعرف ناس مليارات الدنيا عندها والله العظيم هسه فلس ما عنده.
2: الله أكبر.
1: لو يراوي هياء بعياله، لو يراوي هياء بصحته هو،
2: حشا لله
1: حشا لله. يمهل ولا يهمل،
0: يمهل ولا يهمل، ويمهلونهم كان الله وراه خير ما كريم.
1: أحسنتم، شكرا جزيلا يا أبو إيناس.
2: الله يحفظك.
0: البطل الشريف الأستاذ حيدر بخمار،
2: تحياتنا الكبيرة إليك. تحياتي.
0: دائما اذكرك تدري ليش؟ لانه هذا انسان صاحب فضل
2: صحيح،
0: مو بس علي، على الديله زكلها واخر شيء مبادرتهم الطيبه استاذ.
2: نعم اقل واجب هذا طيب. اقل واجب هذا
0: من مبلغ 300,066 ابره.
2: تحياتنا للشخص المتبرع ايضا وتحياتنا
0: اي والله العظيم وشكرا للمتبرع المحسن
2: أي والله
0: ابو طيبه
2: أي والله.
0: جزاكم الله الف خير.
1: الله يحفظك.
0: الناس الطيبه دائما
2: انت اصيل، انت اصيل
0: وتذكر بالدنيا وبالاخره. التبريد التبريد ماكو بالمستشفى التركي، المصاعد اثنين عاطله،
2: المصاعد تتراسلنا احنا يعني صار تواصل ويا الاخ مسؤول اعلام الصحه اخونا.
1: التبريد شو مشكلته التبريد؟
2: المصاعد يقول مرات يرستا يعني يقول يصير عليها اللود، لازم يقول نسوي مناوره بيناتهم.
0: والله استاذ حسين هاي المعلومه غير صحيحه، لانه اساسا هن واقفات نايمات نايمات.
1: زين موضوع التبريد شنو؟
0: تبريد استاذ اسامه.
1: نعم
0: اكثر من اكثر بالضبط ما 50 جهاز غسل. هذا جهاز الغسل شنو يولد حراره اثناء الغسل يولد حراره.
2: هو جاوبني على التبريد بس ما ذكر جوابه.
0: وانت حاطهم بقاعه والقاعه تبريدها شوف الصفر.
1: هاي بالمستشفى التركي غسل الكلى
0: التركي الطابق الرابع.
1: طابق الرابع
0: يعني يعني والله اتمنى اتمنى شرفا من اللي يسمون رواحتهم ممثلين الشعب، وانا قسما بالله العظيم اي ممثل شعب راح ينزل بالانتخابات عري ما يشتغل للعالم.
1: ابو ايناس ابو ايناس انا شخصيا هسه بعد ما تنتهي الحلقه راح اتواصل ويا سيد مدير عام يعني الصحه بخصوص هذا الموضوع. صار حل صار حل، ما صار حل انا اتواصل ويا استاذ عبد الحسين وزير الصحه.
0: والله اقسم بالله استاذ نعم. حيدر اكو شغلات مرات ما تجي بيده نعم. ما يقصر واجاني نعم. للدجلزه
1: نعم.
0: واجتمع بيهم بالدجلزه
2: نعم.
0: ما يقصر. بس اكو كمثال أبرة الإبراك هاي الخلف الله على الناس الطيبة والمتبرعين الخيرين.
2: أكو أمور فوق فوق طاقة صحة بابل، أكو أمور هي وزارية مركزية
0: فوق فوق صحة فوق طاقته ما يقدر. أستاذ حيدر المفروض ذول أعضاء البرلمان يمثلون الشعب
1: نعم.
0: بدون ذكر سامي
1: نعم.
0: المفروض هم يأخذون إيدي بإيد مثل ما صوتوا أعضاء مجلس في وجزاهم ياخذون ويروحون للوزير يقعدون يما يجيبون علاجاتنا بالنجف كربلاء.
1: اكو بس مداخله اخيره يعني لان احنا تجاوزنا عن الوقت. زين تقديم الخدمه لكم خلال هذا بهذا الطابق او بهذا التحديد هذا قاعه الغسل الكلى وياي شلونها؟
0: للامانه أي. الكادر
1: أي.
0: قسما بالله العظيم مثل اغلبهم مثل الملائكه
2: بارك الله فيك.
0: هاي هاي هاي للكادر الشركه
1: نعم.
0: الشركة مو تركيا، الشركة المستثمرة
1: نعم.
0: حاليا كمواد فلتر والباقي المواد لا جيدة جدا بس
2: الحمد لله
0: شوية إدامة للأجزاء
2: الحمد لله
0: صح الأجزاء عليها نضغط أكثر من اللازم
1: نعم. يعني شوف الوضع أنه هسه بالقاعة ما الغسل الكلى بوقت الشركة هسه الحالية أفضل من السابق؟
0: أستاذ سامي مرخصك الشركة التركية تختلف عن الشركة المستثمرة ما تدي لها.
1: أها تختلف.
0: شركة واحدة شركة واحدة حتى للعلم.
2: صارت صح شركات بعد إحنا.
1: يعني هسه هذه في معزل عن الشركة التركية عن شركة
2: جديدة.
0: هاي شركة إحنا. شركة
1: قصدك كيماديا نفسها؟
2: لا لا هذه شمال استيراد الأدوية.
0: الشركة التركية إحنا كل شيء ما مستفادين منها.
1: نعم.
0: وأتحدى واحد يطلع يقول لي مستفادين منها.
1: عاشت إيدك أنا ممنون على هاي المعلومة. واشكرك جدا يا ابو ايناس
0: هذا رقمي
1: نعم.
0: وتواصل ويا كل اعلامي شريف
1: يعرض
2: العالم واجبنا واجبنا نقل الحقيقه احنا استاذ ابو ايناس العزيز
0: الدعاوي الكيديه يذكرون نعم. ويمكر الله والله,
1: والله خير الماكرين. شكرا جزيلا
0: وتحياتي ايضا للاعلامي الشريف الطيب الاستاذ رحيم الدليل مبارك الله
2: تحياتي زميلنا العزيز
0: ان شاء الله القانون ياخذ مجراه الصحيح
2: ان شاء الله ان شاء
1: الله الله يحفظكم
2: استاذ ابو ايناس
1: احسنتم
0: طولت عليكم
2: لا شكرا جزيلا لا بالعكس دائما مداخلاتك في محلك نتشرف بك وهذه يعني همومكم وهاي المعاناه راح نقلها ان شاء الله بامانه السيد مدير عام صحه بابل نشكر
1: شكرا جزيلا
0: راح ادلك فيديو البارحه واحده تدري ايش قال الدكتور جزا الله وطولت انا عليكم قال الدكتور دكتور عندي دكتور جواد المسوي من اهالي النجف الطيب شريف مسوي اكثر من 125 عمليه مجاني تدري ايش قال اكل ما عندي
2: الله اكبر
0: هسه ادلك الفيديو هسه راح ادلك الفيديو
1: عاشت ايدك شكرا شكرا جزيلا يا ابو ايناس شكرا
0: انا وانت بخير الله بس اكو عالم الله يساعدك
1: أكيد.
0: وجزاكم الله الف
2: خير الله يحفظك شكرا جزيلا
1: شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا
1: ايضا يعني قبل ما ننهي الحلقه على مود يصير ايضاح للاخوه المستمعين الاخوه المشاهدين ليش انه بالاونه الاخيره بعض الصحفيين انه تقام بحقهم دعاوى قضائيه وايضا تصدر بهم احكام. على مود يكون للتوضيح انه بعض الاشخاص الاخوه الصحفيين الجدد يفتقدون لثقافه انه مهنيات واساس العمل الصحفي لذلك دا يوقع بهذا المطب. انه الدعاوى الاخيره انه هي تشهير وقذف انه يذهب باتجاه رأيه الشخصي ويسبب إساءة للآخرين. أنا اليوم كصحفي وقفت المسافة من الجميع. ديك الساعة أنا مثلاً ذهبت باتجاه المتظاهرين أو المحتجين. ذهبت أدري إنه هذا ما راح يجنبني شيء قانوني وياه مسألة قانونية. الصحفي. لكن هم وضعوا نفسهم في موضع المسألة القانونية ودائماً نقول بويا تعال حضروا يعني حضروا للورش مالتنا. قعدوا يمنا بنقابة الصحفيين. إحنا كصحفيين عاملين بالميدان صار لنا سنين. وهذا اللي دا يعرض
2: حتى ما توقع يعني في نعم. في في المحظور الصحفي لازم يكون متمكن نعم. من الادوات.
1: والدليل الدعاوى اللي تقام بحقي وبحقك وبحق غيرنا دا نطلع من عندها عادي
2: ترد
1: طبيعي. ترد لانه احنا ماكو اي ثغره قانونيه نضعها على نفسنا حتى فهذا على مود ايضاح للاخرين نعم.
2: وهذا طبعا الحمايه القانونيه لكل المواطنين لكن نعم. على الصحفي تقع بصوره اكبر. شرفتني اليوم جدا الاستاذ الاعلام الكبير
1: خلود استاذ حسين
2: سام العابدي اخونا اليوم شرفتنا وان شاء الله نجورها قضل بعد ابو خماس اخونا نقول له باي باي.
1: لا بس هو الشيء اللطيف انه نذكره انا دائما اقولها وهو حاضر استاذ حسين اقول اثنين اقولهم يعني اساتذتي اللي تعلمت من عندهم الاول ابو حميد الحسنة وتحياتنا
2: تحياتنا اخونا الكبير
1: اللي علمنا الصحافه وعلمني ايضا الانشاد وايضا في مجال الصحف في صحيفه الغد
2: نعم.
1: كان الزميل الاستاذ حسين الحسون ايضا من اساتذتي لذلك انه انا سعيد اليوم مع استاذي اكون
2: اتشرف اتشرف استاذ اسامه انت يعني مفخره لنا الاعلام في محافظه بابل جريء وشجاع وغيور
1: الله يحفظك.
2: احنا يعني نقول شكرا جزيلا لكل من اتصل اليوم ضيوفنا الكرام كانوا في هذه الحلقه ايضا شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا ويانا يعني هم دائما رافد البرنامج الاساسي اشكرك مره ثانيه اخونا استاذ اسامه ايضا يعني تحياتنا للغائب الحاضر اخونا استاذ حيدر ابو خماس. الى هنا مستمعينا الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه من برنامج فيسباك كنا معكم بالاعداد والتقديم انا حسنين الحسون برفقه الزميل اسامه العابدي وتقبلوا تحيات المخرج المبدع مصطفى زيكون نقولكم في مالا
1: في امان الله.

أفكر بأخويا حسين فؤاد انقسم نصين، أفكر بأخويا حسين فؤاد انقسم نصين، قطعة وريدك بريحة رسول الله، قطعة وريدك والكسرة ويدك من كسر الضلع هساس، خسرتك وعوضك بيه.

ابني ابوك احلى طولك طاح الحقل عليكم صاح ابوك احلى طولك طاح الحقل عليكم صاح الحقل

ما حد تخاصر يا أمك وصاحي ولد يا بني قولها انت خاصر يا أمك وصاحي ولد يا حموك أهل طولك طاع الحقل عليكم صاح أبوك على طولك طاح

احرق تخطط حنين النوم تشوفك ورد مسحوب تخطط حنين النوم تشوفك ورد مسحوب ليش على

شعل عينك من الدوس اثر موجود يا من جبينك نعمة من الله ما تنداس الله خسرتك وعوضك

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي.

عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات

من جميل صفحك وسترك إلهي إلهي، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد؟

ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عن اعف عني.

التوبة فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متطلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره، لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين، غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد رضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة. ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال شيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 48 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار. وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملا.

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مسيرة الإنسان بهذه الحياة تخضع للتنشئة الاجتماعية كما يسميها علماء الاجتماع. أوضح لك الفكرة. التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن قدرات الفرد الذاتية وقدرة المحيط على أن يغلغل في الفرد معاييره وقيمه. يعني الإنسان عندما ينولد طبعا البيت أكو عنده أم وأبو يم جيران ومدينة ينولد بها، راح يتفاعل مع هالأجواء، يعني يتعامل ويا أمه وأبوه، يتعامل ويا البيت، يتعامل ويا المدينة. المدينة إذا طيبة خيرة بها قيم بها أخلاق طبعا راح تنعكس عليه، راح تربيه، يعني راح يمتص من عندها المعايير وهذه القيم إلى أن تتحول إلى جزء من شخصيته. هو قدراته استعداده شنو هو؟ تلقى واحد مثلا خامل الذهن ما يتنبه لبعض الأمور، واحد لا عنده ذهنية حادة يأخذ من أمه ومن أبوه من مجتمعه يتعلم، فيتوقف الأمر على هالعاملين، على القدرة المحيط على الإيحاء وقدرات الفرد الذاتية على الأخذ. هاي نسميها تنشئة الاجتماعية. بس هي طويلة بها مراحل هواية، بس كفكرة موجزة هذه الآية الكريمة ووياها جملة من الآيات شنو مهمتها؟ مهمتها أنها توجد الأرضية الصالحة للتنشئة الاجتماعية. شلون يعني؟ خل أوضح لك. قطعا أنا لما أعيش مع المجتمع، هذا المجتمع أوضاعه مو دائما على شكل على وتيرة واحدة، لا، ولا أهل كلهم على مستوى واحد. ناس بيهم واحد معطي واحد آخذ، يعني واحد عنده واحد ما عنده، اللي ما عنده يأخذ اللي عنده يعطي. نعم، الناس مو على حد سواء. الإنسان إذا عاش في مجتمع وعنده قدرات جسدية، قدرات اجتماعية، قدرات مالية، لازم ماذا يعمل؟ لازم يساهم في بناء المجتمع اللي هو يعيش فيه. وهذا معنى العطاء. معنى العطاء أن يعطي مجتمعه ويأخذ من مجتمعه أيضا، لأن هو إذا أعطى مجتمعه راح يأخذ من عنده، يأخذ من عطف، يأخذ من حنان، يأخذ من عنده التفاف حوله، وحتى أمور مادية يأخذ منه. هذا المعنى سيتضح لنا إن شاء الله خلال البحث. طيب خلينا نرجع للآية. الآية تقول لن تنالوا البر. البر شنو هو؟ بي تفسيرين. تفسير الأول أن المراد بالبر يعني رضوان الله عز وجل الذي تعقبه الجنة. كأنه القرآن الكريم يقول أنتم ممكن تحصلون على الجنة بلاش، ولا تحصلون على رضوان الله عز وجل، كل شيء إلى ثمن.
النبي صلى الله عليه وآله يقرب المعنى إلى أذهان أصحابه، يقولهم أنتوا إذا الواحد من عندكم أراد أن يتزوج طبعا لازم يدفع مهر. قالوا له بلى يا رسول الله، هذه بدهية، كل واحد إذا يريد يتزوج يدفع مهر. قالهم للجنة مهر. قالوا ما مهرها يا رسول الله؟ قال مهرها العمل. يعني ما تتوقع من الله عز وجل أن يعطيك رتبة أو منزلة ما لم تعمل. سأل عمل إلى مجالات إلى أبواب، فأنتوا لن تنالوا البر حتى تعملوا تنفقوا. هذا عمل، عمل الإنفاق شنو هو شوية؟ خلينا نتبه. أكو عندنا إنفاق يقتضيه التكافل في محيط الأسرة. شلون؟ يعني أنا عندي، ولما يكون عندي أبوان ما يملكون، كن أنفق عليهما، كن أنفق على الأم وعلى الأب. نفقات يحددها إلى الشارع، الدين يحددها، إيش قد أعطيش إلى علي من حاف مثلا. هذا كله ترسمة كتب الفقه واضح موجود بها. عندي أخت أخوات، عندي عم وأبناء عم، عندي أقارب في محيط الأسرة، وأنا أملك عندي قادر وهم عاجزين، يتعين علي الإنفاق. هذا إنفاق تكافل في محيط الأسرة، يعني هذه خلية أنطلق منها للمجتمع، أول أكفيها وأنتقل للمجتمع، لأن المجتمع مجموعة من الأسر، إذا شبعت شبع المجتمع بأجمعه. فأكو عندنا نفقات يقتضيها التكافل في محيط الأسرة، عندنا لا، نفقات ما يقتضيها التكافل في محيط الأسرة، وإنما تقتضيها شنو؟ الوجائب الاجتماعية. الوجائب الاجتماعية شنو؟ واحد ينتمي إلى عشيرة، هاي العشيرة واحد من أفرادها ارتكب له جناية من الجنايات، عليه هدية، أكو عليه هدية على عاقلة، أكو جناية خطأ، الدية عليه من على العاقلة، العاقلة بمعنى الأسرة العشيرة اللي ينتمي إليها، هاي تشترك في دفع الدية. هذا نوع من النفقات. هذا ايش تقتضي؟ تقتضيه الواجبات الاجتماعية، لأن أنا أعيش ضمن مجتمع قائم على هالمعايير، وأنا ما أقدر أتخلص من المعايير. الإنسان ما يقدر ينفذ من معاييره. بس أنت ملاحظ تصير عندنا مناسبات، احنا الآن في محيط عربي، عندنا مناسبات تصير، لما تصير عند بعض جماعتنا مناسبة من المناسبات، خير أو شر، ما الحزن أو فرح، ما عنده قدراته محدودة، يروح يبيع أغراضه الأساسية، نعم، حتى لا يبين في نظر الناس أن ما أدى الواجب الاجتماعي، لا، حتى شو قام بالمناسبة قيام، انعرف أن قام بالمناسبة قيام مشرف، يعني بيض الوجه مثل ما نقول، نبالي، هذه وجائب اجتماعية، الإنسان ما يقدر يتخلص من عدها، يتخلص من عدها، ما يقدر، ليش؟ لأنه ما يشعر بتكامل في داخله إذا نقص عن مستوى جماعته. ممكن يقول لك أنا مهما يكلف الأمر أنا لازم أعمل، أو بالأحرى أؤدي وجائبي الاجتماعية. هاي اثنين، اضطريتوني أن أدومكم مرة أخرى، لأن أقولكم هنا فراغ ما تجون يمي، تعالوا نايم الوضع تحكم بهذا أقرأ، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا ليل هنا، تعالوا ليل هنا شوي، هنا عندي مجال، امشي يا اخي اتحرك شوي. هذا الذي يقتضيه شنو؟ الانفاق اللي يقتضي الواجب الاجتماعي، يعني الانفاق في محيط المجتمع. بعد عندنا انفاق تقتضيه المروءة. شنو انفاق تقتضيه المروءة؟ يعني ما بي اجبار، هذا الثاني بي اجبار، ثاني اللي في محيط المجتمع بي اجبار، بي تقاليد، والتقاليد بيها نوع من القصر من الاجبار، علماء الاجتماع يطوها هالصفة، يقولون هاي التقاليد يعني اللي يطلع من عدها، اذا طلع من عدها يتعرض للعقاب. هذا خل اضرب لك مثلا، تقاليد اذا واحد مشى ورا جنازة يظهر الحزن، يظهر التباكي، يظهر التأثر، إذا واحد صار بنا يمشي ورا الجنازة يغني،
طبعا يبسطوك. ما في شك هذا. يعني هذا هو ما شاف، هذا عمل عمل فردي، لكن مش طلع بيه، طلع بيه عن معايير المجتمع، تقاليد بها لون من الإجبار من الإكرام، أكو لون من الإنفاق من هالنوع تقتضيه، تقتضيه المروءة، ما بي إجبار. إذا في إجبار هذا ما بي إجبار، وإنما بي مروءة. شنو هي المروءة؟ عند ضيف، ولما إجا لي الضيف ممكن يقدم للضيف من طعام اللي يعيشه، لكن لا يروح يضطر ما بيش يسوي يجيب ذبيحة. قلت عيب، أنا عندي ضيف هذا وافد علي لازم أكرمه. ويقول حاتم: أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أي يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فاليوم ضيف عند الإمام الصادق سلام الله عليه، ورواية عند الإمام زي العابدين على روايتين، وواحد من غلمان الإمام استعجل الإمام، قال له: هذا ضيف محترم، سووا له شواء، شووا له ذبيحة، سووا له شواء، وطلع هذا السفود، السفود حاطين به الذبيحة ذبيها بالتنور، سفود يلتهب نار، جاب أكو صبي صغير للإمام يدرج، وقع السفود عليه قتله، قتله هذا، ارتبك الغلام وارتبك. يجي الإمام ما بين شيء أبدا، قدم الشواء ووضع الطعام أمام الضيف وأكل، وإلى أن كمل وطلع، واحد من أصحاب الإمام لاحظ على الإمام تغير، قال له: ابن رسول الله، أنا لاحظت عليك حركة غير عادية في أثناء تقديم الطعام، ما الخبر؟ قال له: القصة هكذا، القصة هكذا، أن هذا الغلام استعجل الشواء ووقع على الصبي والصبي مات، بس أنا ما حبيت أبين شيء من الجزع، أكدر ضيفي، هذا سأنا أعطي لكم الطعام وأجي أخلي أربك بالحزن، لا، خلي أكل يخلص، وهذا قدر من الله عز وجل. تأمل هاللون من الانسياب مع متطلبات الجماعة، مع التقاليد الاجتماعية، اللون من الانفاق، اللون هذا تعويد على مكارم الأخلاق، هذا انفاق وين؟ في محيط المروءة. فعلى العموم الآية تقول: حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هذه وحدة من تفاسير البر. الوحدة الثانية شوية تبتل أجين، هذه يقول عنها بعض الكتاب: المقصود بها جلسة مناقشة. شلون يعني؟ خلا أقرب لك المعنى. يعني الآن ملاحظ أن واحد إذا يعيش بجامعة وقبل ما يتخرج يكلفوه بكتابة رسالة، ويحطون جماعة يناقشون رسالته، يجيبون جماعة هيئة، الهيئة من المدرسين يتولون مناقشة رسالته، تجي تطوط درجة حسب نتيجة الرسالة من بعد ما يناقشوه، يقدم رسالته، إذا رسالته ناهضة تسوى بها مضمون علمي يطوط درجة، درجة متوسطة عالية اعتيادية، فما يعطوه إلا بعد المناقشة. جن الآية البعض يقول هذه جلسة مناقشة، الله عز وجل يقول احنا ما راح نعطيك درجة حتى تنفق، حتى تعمل الانفاق من نفسك، نعم من نفسك ومن مالك، لانه مر النفق من النفس، دفاع عن وطن، دفاع عن مقدسات، دفاع عن عرض، هاي نفق من النفس، ومر لا نفق من اموالك، فانت ما راح تحصل على الدرجة ما لم تنفق، اذا انفقت تحصل على الدرجة، اما اذا ما انفق لا ما تحصل على الدرجة، الدرجة موقوف تحصيلها على الانفاق. يعني جلسة مناقشة، نبه لجين انك انت ما راح تنال شيء. واحد من المفسرين يقول الله عز وجل اراد تعليمهم الفتوة بهذه الآية، تعليمهم الفتوة، احنا عندنا نقول فلان فتى، ما سامع انت لا فتى الا علي ولا سيف الا، يعني الفتوة شنو المراد بها؟ الفتوة يعني
قيادة الأسباب التي ترفع الإنسان. يقال عنا أن هذا فتى، يعني حزم وعزم، علم، مكانة، فتوة. يقول أراد تعليمهم على الفتوة بهذه الآية، والآية تقول أن الواحد منكم لا يمكن أن ينال هذا اللقب إلا بعد أن يعطي، بعد أن ينفق. هاي نقطة. النقطة الثانية شو تنبه إليها؟ أن تريد تقول أن اللقب إذا تأخذ بغير حق يعتبر شرقة. أكو بعض الناس يعطوا لقب بغير حق، أو هو يعطي نفسه لقب. الأيام خصوصا الأيام ما عندما هو يعطي نفسه ألقاب منا لهناك، سواء ألقاب عسكرية، علمية، اجتماعية، كيفك دنيا بكيفك تقول تبالي. وهاي مصيبة، مو أتخطر. واحد يقول للمعاوية سموك زورا أمير المؤمنين، وهل يرضى بغير علي ذلك اللقب؟ يقول له دول اللي طوك آخر هاللقب ما أدري أخذوا بعين الاعتبار أنت مؤهل لحمل هاللقب لو مو مؤهل لحمل هذا اللقب. يعني واحد مثلا يأخذ اللقب باستعداد ينزل إلى ساحة الحرب، ينزل إلى ساحة القتال، إلى بطولة، إلى مواقف في ميادين معروفة، يعني سهرة الحرب، سهرة المواقف. علي بن أبي طالب ما أعطت السماء هاللقب إلا بعد بعد غزوات كان يرجع بيها وعلي أوشم من الجراح. يوم أحد 64 بين ضربة وطعنة جابوه مقطع عربا عربا. قامت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كمدت له، كمدت جراحه بحصير، حرقت له حصير وكمدته. نادر يرجع ما عنده جرح، هو عنده هذا الجرح السابق اللي ضربه هو عليه عبد الرحمن بن ملجم، هو كان جرح سابق من ضربة عمرو بن عبد الواد او من ضربة اخرى. هالضربة هذه اللي كانت في رأيه هذا وشام من اوشمة الشرف، جراح اللي استوعبت جسده كلها اوشمة، يعني مواقف بالحرب، قتال، دفاع، جهادة، يا الله اخذ هذا اللقب ما اخذه. يجي واحد لا يريد يأخذ اللقب فكر مشتهاية حسا يا ريت يعرف هم يطي لقب. يجيك واحد من الكتاب يقول يا اخي ما يخالف احنا نكرم الصحابة ونحترمهم، لكن نخلق لهم شيء من لا شيء ما يصير، يعني يجيك وقال بلى الخليفة ابو بكر قال اشجع من علي بن ابي طالب. شنو الدليل؟ يقول الدليل ان النبي لما مات الناس كلهم اختطت قلوبهم، كلهم قلوبهم ضعيفة كانت، قالوا النبي ما مات ولن يموت، ومن جملتهم الخليفة عمر قال النبي ما مات ولن يموت وسيرجع ويقطع ايدي رجال وارجل رجال. اجلي ابو بكر قال لا، قرأ الآية انك ميت وانهم ميتون، فهذا يدل على قوة قلب، فمعناه اشجع من علي بن ابي طالب. شلون حالك انا ارجوك اذا كانت الادلة من هالنوع تسوي له ارجوك، هل يقوله انسان يحترم عقله؟ يا اخي ارجوك اتجيت تكلم بشيء يدور للخليفة مرتبة صحيحة، لا يجيب أشياء عيب، يعني إذا أضيفت إليه عار هذه عيب ما يقال. هذا الرجل اللي أعطته الدماء شهادة، الجراح أعطته شهادة، المواقف أعطته شهادة، ما يمكن هاللقب ما إجى لي اعتبار، إجى لي اللقب بعد أن أبلى البلاء الحسن وأعطى من عمر سنين في ساحات الكفاح والصراع. يلا استطاع يأخذ هذا اللقب، يلا استطاع يأخذ هذا العطاء. أما أنه واحد قاعد ويجي لي اللقب يجي مشتهاية بدون عطاء، لا، هذا اعتبار يسموه بدون موازين، والأمور بدون موازين لا تستقيم. طيب إذا عرفنا هذا دخلنا نرجع الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني في دنيا الجسد ودنيا الأموال. لما نزلت هاي الآية الكريمة انبر الصحابة للقيام بهذا العمل،
خلي اذكر لك بعض النماذج. ابو الطفيل يقول اشترى علي بن ابي طالب صلوات الله عليه اشترى ثوبا اعجبه، فالثوب من الثياب اعجبه، وهو الواقع كان غالبا ياخذ الثياب العادية، يعني ما كان يشتري الثوب الثمين، لا يجي الى بزاز ما يعرفه يقعد يمه يقول له اعطيني نزل لي اثواب، ياخذ غالبا ثياب اعتيادية، يعني ثوب جدا عادي. بس هالمرة يظهر شاف ثوب عجبه اشتراه، من اشتراه ما لبسه اجا قال اعطوه لوجه الله، شوفوا لي واحد من هذول العراة في هذا الثوب. ثم قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، وأنا أريد أن أؤثر على نفسي لأن هذا راح أرضي به ربي، إذا ألبسته راح أرضي نفسي، لكن إذا أعطيت لوجه الله راح أرضي به ربي، ورضا ربي أهم من رضا نفسي. نعم، رضا ربي أهم من رضا نفسي، فأنا أؤثر على نفسي، أنفق مما أحب، هذا أحببته وسأؤثر به على نفسي. هذه مسألة. مسألة ثانية، قام أبو طلحة الأنصاري على أثر نزول هالآية. أبو طلحة الأنصاري أكو عنده بستان يصير مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وآله بنفس المدينة المنورة، مقابل المسجد عنده بستان. البستان أكو بعين ماء تنبع، عين حلوة معروفة بالعذوبة، كان النبي يطب يشرب منها ماء قبل أن يدخل إلى المسجد، وبستان يانع من أجمل البساتين. اجى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وأنا هذا البستان أجعله في سبيل الله، أريد امتثالا لأمر الله. قال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح، اجعله في أقاربك. شوف أقاربك الضعفاء أعطيهم إياه، نبه قال له نبقى على أقاربك الضعفاء، طبعا هذول أهلك، ولما يكونون أهلك قربهم، لا تخلي واحد من أهلك جائع لأن أنت راح تعدي، هذا واحد من أهلك. اللي صاير عندنا مع الأسف بالعكس، اللي صاير عندنا الآن في مجتمعاتنا تلقى حتى اللي يسوي بر لأنه أكو شوية برودة عنده بينه وبين بين عائلته وبين أسرته، ما يدنيهم ما يعطيهم، والحل بالعكس، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون حتى ولو كان مسيء إلك، لكن مع الأسف إحنا تتحكم بينا عواطفنا. الإمام الصادق ينازع عند النزاع، قال صيحوا للحسن ابن الحسن الأفطش، قال عندي هي هنا عندي سرة بها 70 دينار من الذهب الطهية نفق العائلته، قالت له واحدة من جوارية سيدي هذا قبل أيام شد عليك بالسكين أراد أن يقتلك يطعنك، أنت الآن تأمر له بهذا؟ قالها هكذا أدبنا الله، أمرنا أن نصل الأرحام، آداب الله عز وجل لنا تأمرنا أن ننفق ونصل الأرحام. تنبه في النبي صلى الله عليه وآله يقول له بخ بخ، ذلك مال رابح اجعله في أقاربك، اطيل أقاربك أفضل، لا تخلي أقاربك جياع، لأنه ابدأ بمحيط الأسرة ثم احتني بمحيط المجتمع. طيب اثنين، اجى زيد ابن حارثة عند فرس من خيرة الأفراش، وتعرف كانت الأفراش يبالغون في أثمانها، لها مكانة عندهم، كانت فرش الكريمة لها مكانة عندهم ولها ثمن عالي جدا، فجاب الفرس قال له يا رسول الله هذه نفقة في سبيل الله. التفت النبي المن لابنه أسامة ابن زيد، قال له قم واستلم اقبض الفرس، هذا وجم يعني بدا على نفسه الكراهة، قال له النبي ليش وجمت؟ قال له يا رسول الله انا اردتها في سبيل الله ما رضيتها لابني، قال له بلى اللي تريده حصل، ابنك ايضا بحاجة اليه، الله قبل هديتك
وانا اريد اكرم بها ابنك، انت ما تعرف انا شنو اللي اريده. تفضل. صح لابنك، اعطاها، قال له ولدك اخذها، والله عز وجل قبل هديتك. في الواقع ان قام الصحابه انذاك على اثر نزول هذه الايه، قاموا بانفاق اثمن ما عندهم طلبا علما لذات الله. لا تنسى صدر الحديث اللي قلت لك في صدر الحديث هذا، يعني التنشئه الاجتماعيه تتوقف على قدرات الفرد الذاتيه وعلى قدره المحيط على الايحاء، لان هذول عندهم قدرات ذاتيه عاليه، نبه، يعني كانت عندهم ذهنيات مستعده لسماع الخير ونفوس خيره، والمحيط اللي عاشوا به محيط النبي اوحى اليهم وحملهم الى هذا المستوى، صار عندهم عطاء، صار عندهم عطاء لا حدود له، يعني اعظم ما عنده يتصدق به في سبيل الله عز وجل، يقدم لله تبارك وتعالى ايثارا على نفسه وامتثالا للآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا. طيب، واحدة ثم انتقلت الآية الكريمة، تنبه لي بالله للنقطة هذه، حتى تنفقوا مما تحبون. شنو يعني مما تحبون؟ هذا شيء يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن حب المال، يدل على أن حب المال أمر مركوز بالطبع، يعني ينولد مع الإنسان. وهنا أكو صراع بين المدارس الاجتماعية المعاصرة. عندنا الآن المذاهب الاجتماعية المعاصرة صنفين. صنف يذهب إلى أن حب المال ناتج منين؟ من المجتمع. يعني أنا لما أفك عيني، أنا لما أفك عيني أشوف أن الناس يطاردون على الأموال، يتعبون، يتنازعون على الأموال حتى يحصلوها، هل معنى هالسلوك يتغلغل في نفسي؟ هل معايير أنا أمتصها وأصبح مثلهم، أحب الأموال، أصبح مثلهم، أميل للجمع وأميل للأموال؟ ورأي آخر يقول لا، ما له علاقة، هذا الطفل عمره 6-7 أشهر، إذا قدر يقعد قعد، إذا صار عمره سنة بعد ما متفاعل مع المجتمع تطيع حاجة بيده وتريد تأخذها ما يطيك إياها. دليل على أن هذا مركوز عنده بطابعه، حب التملك مركوز عنده بطابعه. ويصحيح هي النظرية هذه أن وظيفة المجتمع ينمي هذا، مو خلقه، لا ينميه، موجود وينميه. هذا الشيء ترتب عليه، هذا يترتب عليه. المدرسة الماركسية تقول احنا نسلب الملكية الفردية، اذا سلبنا الملكية الفردية راح نقضي على اسس التفاوت. شلون يعني نقضي على اسس التفاوت؟ يعني واحد يفك عينه يلقى قدامه فراش مال حرير، ويلقى سرير ناعم وقصر ضخم واجهزة تكييف، واحد يفك عينه ويلقى نفسه مأجر له غرفة ونايم على فراش على القاع، ويو يحصل الرغيف يو لا. هذا التفاوت يخلق بالمجتمع مشكلة. اذا شلون تقضي على التفاوت؟ قال اساسا هي الملكية الفردية، اساسا مو ما لها علاقة بالطبع، لها علاقة بتعليم المجتمع. المجتمع اللي علم على الجمع خلي يعلمه على عدم الجمع، ياخذ الملكية يوزعها على المجتمع. لا، هذا اللي تحكيه خيال. وقشمرت الناس 70 سنة، وين الان نتيجتكم؟ شو ما في ابدا. راحوا ناس بالسجون، ناس ماتوا، مشاكل، قال العامل ما حصل له غرفه ينام عندكم بيها، يا ريتكم تحكون صدق. يعني مو معنى ذلك ان المبدا الراسمالي هو مبدا مستقيم وصحيح ومثالي، لا، كله ويلات وبلايا، لكن مو معناه هذا صحيح. شوف الإسلام عملي، الإسلام يقول الملكية الفردية هذه تولد مع الإنسان، حب المال وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، يولد
وهذا المعنى مركوز بطبعه. لكن هذا الحب يخلي الاسلام يجي على رسله، يخليه يتحول الى طمع ويتحول الى تكالب والى غريزه عارمه. لا، يهذبه. شلون يهذبه؟ يهذبه، يشد المنافذ المال الحرام. مش اكو منفذ من منافذ الحرام؟ يشده حتى هاي الغريزه العارمه لا تتنمر على حساب الغير. لا، اولا يشد المنافذ، حرم الربا، حرم الاشتغلال، حرم النجش، حرم الحرام، حرم الاشياء الطرق غير المشروعه. من ناحيه، من ناحيه ثانيه حط شنو وسائل تفتيت للثروه. مثل ايش؟ وسيله من وسائل التفتيت النفقات اللي قلت لك واجبه ومستحبه وشي تقتضي المروءه، وبعد وسيله من وسائل التفتيت الحقوق الواجبه، زكاه، خمس، نعم. بعد من وراء ذلك كله عدا الحقوق الواجبة والمستحبة يجي نظام الميراث. نظام الميراث يفتتها للثروة تفتيت الى حصص، الى قطع صغيرة، ما يخليها تنمو وتكبر وتتركز وتتحول الى عامل استئثار وتكثر الجياع بجانب والمدخومين بجانب. لا لا، يحاول يفتتها، يعطيها طريق جدا. يعني هاي ابرز معالم الاقتصاد الاسلامي، ان يفتت الثروة تفتيت تلقائي هادئ. يجي نظام الميراث، نظام الميراث يضع لك حد لكل اسباب الاستئثار. بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يجي للثروة يوزعها وتبقى تتوزع تلقائيا اوتوماتيكيا مثل ما تقول تتوزع. فترجع، خلينا نرجع للآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيء اللي تحبه تنفق من عند إثارة لوجه الله، مو لا تنفق فرد شيء سيدينا خلال البحث ما تحبه. أذكر كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشتهي العنب، يشتهي عنب، أي موسم عنب، واشتهى له عنقود عنب مار. غالبا كان الإمام صائم سلام الله عليه طيلة حياته يصوم، لأن وحدة من جواريه سألوها قالوا لها وصفي لنا حال سيدك، قالت أطنب أم أختصر، يعني أختصر لكم لو أطنب أحكي. قالوا لها لا اختصري. قالت والله ما وضعت له طعاما بنهار قط، ولا فرشت له فراشا بليل قط، لا بالنهار ياكل طعام لانه صائم بس وقت الافطار ياخذ الوجبه، وما فرشت له فراش بليل، غالبا ليله يقضي بالمحراب. يدرك النوم وهو على المحراب، يشعي على المحراب ينام له شوي ساعه. نبه لي، فالامام كان غالبا صائم، مشتهي له عنقود عنب، وفعلت وحده من جواري العنقود العنب وجابته له وضعته بين يديه، والامام ينتظر الاذان حتى يفطر على العنب. وقف واحد بالباب، صح انا مشكين يا ال محمد، اطعموني مما اطعمكم الله. التفت الامام الى الجاري قال احملي له العنقود. قلت سيدي انا تعبت اشتريت لك هذا، وقلت لك هذا ممكن نطيحنا نطي درهم او نطي اشياء. قال لا، شيل العنب اعطيني اياه، لان هذا انا احبه، وهذا اللي احبه اريد اؤثر الله به على نفسي حتى يؤثرني الله عز وجل. يوم الثاني تكررت العمليه، يوم الثالث تكررت العمليه، تالي ارسلت الى هذا قالت له اشتريتها من عندك تفضل خذ هذا المبلغ، وجابتها للإمام حتى أفطر عليه. في موضع الشاهد أن ذني التحركات ترى دروس، هاي قيمها نبه، هاي دروس مو تتصورها يعني قضايا اعتيادة، لا بها إيحاء، بها إيحاء، حتى تنفقوا مما تحبون. شيء اللي تحبه أنت تنفق منه، وهي ترى ماكو شيء يحب الإنسان أكثر من الأموال، من النقود. شفت مفسر يقول لما خلق الله عز وجل الدنيا وكان إبليس بالدنيا كان يتعب
يتعب إلى أن يضل الناس، يوخرهم عن عقائدهم، يجيبهم إلى الضلال، يعلمهم الانحراف، يتعب تعب شديد. يقول إلى أن ضربت الدنانير والدراهم، لما انضربت الدنانير والدراهم نعم قامت هي تضل الناس. قام الأخو يقتل أخوه على الفلوس، القريب يعادي قريبه على الفلوس، الإنسان يسرق للفلوس، يعمل المنكر من أجل الفلوس. إبليس قال للدرهم والدينار أرحتني، ريحت بالي أنت، ها بعد ما احتاج أنا أضل أنت، الناس سيضلون بسببك، الناس سيضلون بيش بسببك، بالدراهم والدنانير. ويجي ويقول بعض مفسرين عندما يجي إلى هذه الآية: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حجارة عن الذهب والفضة، مو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ذولا يعبدون الدرهم والدينار من دون الله، شلون يعبد الدرهم والدينار؟ والله عز وجل يأمره بأن ينفق، يطلع الحق أفرض، يقعد يفكر أنا أطلع الحق، إذا طلعت الحق راح أتحول إلى فقير، ها؟ أطلع الحق أنا شنو والله أصلي فلان وفلان قاعدين، ليش هم ما يشتغلون؟ ها؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه. إحنا شنو هذا؟ الله فتح على حلقه ويطيع، إحنا شنو فيه؟ ها؟ تتأمل، يصير عندها اللون من الحجج، يصير عندها اللون من الالتواءات والانحرافات بهذا الدراهم والدنانير، تخلي الإنسان يعبدها من دون الله، وبالنتيجة هي ومن عبدها مصيرهما معا جهنم. طيب في الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من هذا اللي أحببتموه وآثرتموه، يعني بعتوا من أجله حتى دينكم. بلى والله حد. أذكر معاوية لما دولة تربع على الحكم، ومن بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قام يلوح شوية بالإغراء وبالضغط، يلم الناس دولة اللي رؤساء يسموهم يجيبهم حتى يظهروا له الطاعة، يظهروا له اتباع. فجاب رؤساء ثلاثة طلعهم، اجوا لأخرجهم، وصلوا إلى الشام، اثنين من عندهم الطاع كل واحد 100,000 100,000، الثالث اسمه الحتات، الحتات طاع 70,000 درهم. سفت له الحتات قال لي: لماذا خششت بي دون أصحابي؟ ليش أصحابي اعطيتهم كل واحد 100,000 وأنا اعطيتني 70,000، لماذا؟ قال لي: دول اشتريت منهم دينهم، وأنت وكلتك لدينك وعثمانيتك، أنا أعرف أنت متدين وأعرف أنك تحب الخليفة عثمان وأنا مطمئن منك، فوكلتك إلى دينك وعثمانية، لذلك اعطيتك 70. قال له: هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريت منهم، ما عندي مانع أسويها 100 وأبيع فيها. لا، هذا هو المنطق السائد، يعني مو تستغرب، هذا المنطق السائد، يعني مو نادر تلقى واحد يصمد امام الذهب والفضة، جدا نادر، يعني ايش كثرة الصور اكو، غريب يا اخي. شتت تقول له جوعان، بالله ما يخالف اذا تهالك، مو انت مليان الخشمك ذهب، علي من هالطراد والمزاحمة، علي من هالحلال والحرام، انت علمه راح تروح انت، ها سوف تذهب. يقول أبو ذر رضوان الله عليه، صارت له قضية، يقول: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الشركاء بالأموال ثلاثة. قالوا له: من هم يا أبا ذر؟ قال: الشريك، هي على أثر حادثة. الحادثة شنو؟ حادثة أبو ذر قاعد بالبيت وطبع لي ضيف، قال له أبو ذر: أنا عندي شغلة، هو عندي نياقة شم ناقة برا، روح اطلع برا جيب لك ناقة حتى اضيفك، انا اريد اذبح لك الناقة.
راح هذا جاب له ناقة هزيلة ضعيفة. شاف أبو ذر قال له لقد خنتني. قال له ليش؟ قال له أنا طلبت من عندك ناقة جيدة. تجايب لي هاي الناقة الهزيلة ليش؟ قال له عاينت ذني الإبل اللي عندك. ما شفت بيهن جيد إلا الفحل، فحل الإبل. وأنا أعرف حاجتك إلى فحل الإبل. لأنه هذا تحتاجه كفحل للإبل. وأنا ما حبيت أجيبه وأخليك يعني أنت بحاجة، لأنه باقي الإبل تحتاج إلى الفحل. قال أنت ما راح ترزقني، مو هذا الشيء راح تنقصني به. قال له تعرف حاجتي لمن؟ حاجتي لثواب الله يوم أوضع بالقبر. ها؟ ثم التفت له قال له الشركاء بالأموال ثلاثة. أولا أول الشركاء القدر. قال له القدر يأخذها ولا يستأمرك، ما تدري أن الله عز وجل إيش كاتب لك. يمر عليك قدر من الأقدار، هاي إبلك تموت، أموالك تروح، القدر شريكك بيها ولا يستأمرك، ما يأخذ رأيك. ها؟ واحد. اثنين، نعم الوارث ينتظر أن تضع رأسك على التراب ثم يأخذ. بالأخير شئت أم أبيت روح إلى الأموال هذه، يأخذها يتوزعوها بعدك تتعالج. هاي اثنين. ثلاثة، أنت وأمثالك الضيف شركاء بالأموال. في الأموال الواقع هذه التي من أجلها لا يعبد الله ويعصى الله، هذا واقعها، يعني هاي مسألة واقعها هو هذا. فالآية تقول لن تنالوا البر، هاللقب لقب بار ما تحصلون عليه ها إلا إذا أنفقتم في سبيل الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بعد وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نبه لي والله شوية، شنو المراد وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ عليم أولا هل صدر هذا الإنفاق عن إخلاص أم عن رياء؟ يعني أنت هذا لما تعطيه جاي تعطيه قصدك وجه الله عز وجل؟ يو لا، حتى يقولون والله فلان محسن كريم، ها؟ تريد مو إلى يعطي، يعني تريد الثناء، تريد المدح. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء فمن جعل لي شريك فأنا بريء منه. إذا تحط واحد من العباد شريك لله عز وجل في عملك، لا الله غني عنك. فأنت خلي هذا الشيء اللي تنفقه ربط بوجهي ما يموت، ما ينحط على التراب، وهو وجه الله. خلي عطائك لوجه الله عز وجل، فالله عليم. هل أنفقت هذا لوجهه أم أنفقته للرياء، من أجل السمعة، من أجل أن الناس يقولون عنك بأنك ذو عطاء وبأنك من الأمجاد ومن ومن إلى آخره؟ ها، هاي وحدة. فإن الله به عليم. بعد عليم بماذا؟ عليم بالنوعية الجيدة من النوعية الرديئة. اكتبت لي هاي شنو هي؟ ليش قالت الآية مما تحبون؟ كأنه أكو بعض الناس كان لما يصير وقت الزكاة عند حظيرة بها تمر، يجي للتمر النوع الجيد يحسه على حدة، يجي بالتمر اللي بيه حشفة واللي بيه وصفة جابه وياه طلعه. حتى في يوم واحد جاب زكاة للنبي تمر من النوع، النبي صلى الله عليه وآله أخذ له واحدة من الحشفات ووقف لهم، قال لهم هذا يطيها الأمة وأبوه هاي الحشفة؟ هاي الحشفة لو كانت عنده يوكلها الأمة وأبوه مثل ما يريد يوكلها للمسلمين؟ هذا ليش بالشكل دولة؟ أنتم ما تراقبون وجه الله؟ موقف رائع هذا الموقف. ها؟ يعني يقول له أن المسلمين يو أخو إلك، المسلمين لو أخو إلك، ها؟ لو أبو، لو أم، لأن كلهم المؤمنون إخوة. يا ريت والله الروح هاي تصير عند المسلمين، يا ريت. احنا عندنا فقهاءنا الحمد لله يفتون بجواز صرف الحق الشرعي الى باقي المسلمين. الله يتغمد السيد الحكيم برحمته، كان يفتي
لصرف كثير من الحقوق علما للثورة الفلسطينية. نعم، مع الأسف.

أن هذا ما يرى للمسلمين كرامة ينزل لهم الطعام الموضوع هذا، لا، لازم يعطي مما يحب. وهذا الأمر الثاني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني عليم بأن هذا رديء وجيد، وبعد عليم بأن هذا أنت من طيب أصوله لو من طيب الله شارة. قلت نبالي شوي، شلون يعني بالله شارة؟ يعني أكو واحد يظل عمره كله مكوش عليها، ها؟ إلى أن شاف روحه تراده راح يطلع من هالدنيا، وراح يروح والأموال مكدسة. ذاك الوكيل قال شو والله الشيء الفلاني، ابنه مسجد أو أعطوا فلان أو أعطوا، وما حد يدري من لا شر، هي طالعة من إيده بيها وبلياها، بيها وبلياها طالعة من إيده، يقول لك أنا طالعة من عندي خلي أوصي بيها. هذه شيء، ومرة لا والله صحيح، هو معافى، يأمل أن يعيش، يأمل أن يستغني وينفق فيها الحالة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله، إن أفضل الصدقة ما تصدقت به وأنت صحيح شحيح ترجو أن تعيش وأن يطول عمرك. مو الشكل اتبعتك الآن قابليتك وبقوتك، ترجو ماذا؟ ترجو أن تبقى بالحياة وأن تتوسع وأنوى، وذاك الوقت تنفق هنا مما تحب. الآن أنت تحب المال، جمع المال، الإنفاق الآن، الآن يعني ما طولك صحيح معافى، ما طولك صحيح على أموالك. طيب هاي النفقات المالية، أما النفقات من النفس، النفقات من النفس شلون؟ من اللي يفرضها؟ يفرضها أولا الدفاع عن الأوطان. أنا يعني يدهم بلد المسلمين وأنا أنبري للجهاد ودافع حتى ولو أدى الأمر إلى إزهاق الروح، إلى إنفاق الدم، لأن هنا الوطن أغلى، الأفراد رايحين لكن الوطن باقي، لازم الدفاع عن الأوطان، دفاع عن العقيدة، عن ديني أدافع، دفاع عن من؟ عن العقيدة، عن الدين، دفاع عن الأنفس، عن العرض. هذا هنا يهون معها شفك الدماء. وأهم شيء الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن، لأن العقيدة الواقع هي اللي تحفظ لك وطن، تحفظ لك أموال، تحفظ لك عرض. إذا خليت المجتمع يحط رجليه على عقيدة، أو إذا خليت المجتمع يمشي على درب العقيدة، خليته يمشي على درب نظام، خليته مجتمع منسجم وصحيح وقائم على قوانين وقائم على قواعد وقيم. إذا لا والله ما بي دين، تحول إلى مجتمع غابة يأكل فيه القوي الضعيف. من هنا سمعنا أخ الحسين، سمعنا المجاهد العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، سمعنا يقول بأرجوشته لما نزل يوم الطف، سمعناه يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. أنا يقول ما طالع أقاتل عن عصبية أو عن هوى، لا، طالع ودافع عن ديني، وأرى أن ديني متمثل في هذا الشخص، الدفاع عنه، الدفاع عن هذا، إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق. وفعلا حام عن دينه إلى أن قطعت يده، قطعت اليد اليمنى، قطعت اليد اليسرى، سقطتا إلى الأرض. ولهذا جملة من الروايات تقول أن هذين اليدين، إذني يوم تبرز الزهراء صلوات الله عليها تمر بقلب القيامة ويعرض عليها جبرائيل أنواع الشكاية، يقول بيش راح تشتكين، بيش تبدأين، تمد يديها تستخرج كفين قطيعين تقول أي رب
احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. في هذا الموقف صحيح بي يعني اعجاز واكرام لهذا المجاهد، ولكن بي شيء اكثر من هذا. شنو الشيء الاكثر من هذا؟ الشيء الاكثر من هذا يظهر بي رد جميل لمن؟ بي رد جميل لام البنين، ها، لهالمرأة اللي وقفت يوم الطف موقفا جسدت فيه النبل بأسمى معانيه. وذلك لما رجع النائي ينهى الحسين.

إلي قالت يا هذا أنت الناغي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى. قالت يا هذا اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ يقول بشر قمت اتامل في كلمات هالمرأة، يظهر غالب عليها الدهشة المرأة، ما جيت تعرف تقول. جيت تسألني تقول لي انت الناعي، اقول بلى. الناعي يعني ان عالي واحد ميت او مقتول، شنو معنى هذا تقول لي اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ سألت شخصا الى جانبي قال لي كأنك تجهلها لا تعرفها؟ مثل بلى. قال هذه ام البنين ام العباس واخوته. بشر يقول عذرتها، قلت هاي حقها اذا اندهشت، هاي فاقدة اربعة من الاولاد كأنهم البدور الطوالع. يقول اقبلت عليها قلت عظم الله لك الاجر بولدك يا بالفضل. يقول عددت اول اولادها، عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا سألتك عن جعفر او عن غيره؟ يقول الى ان وصلت الى العباس قلت لها عظم الله لك الاجر بأبي الفضل. يقول نظرت الى كتفها انهدل، سقط الطفل من كتفها الى الارض، صاحت يا هذا لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟

اليوم اصبحت ولا من بنين. اربعة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة في سبيلك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني، يا مهر حسين حاجيني، قاصد هالخيم ليها لا بالك زي اللي مظلت تحشمها وتحشمها

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم ظلت تحشم.

بس واحد بقى وجعة جسمه من المرض نحله.

وتفرهد عزيلي علينا اخذنا وياك للميادان.

سمعان من

بعد ما شوف بعيوني قامت عيني.

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحال

جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة يلو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي

0: بعد ما شوف بعيوني قامت على وجهي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

حملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحده ووحده راس بتنبي ايه بصف بتنبي

طولها طولها إيه. وبين وحدة وحدة خلنا سمعك والطريق عيون ناس.

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا مشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

0: تبخل على زينب هاللي انا احملك
1: بالسبيل.
0: عيشهم عيشهم روحوا ياهم بالسبيل.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شي يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب لونه.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وكلف حسين العقيله وصار همها خويا قالها العيله كلها بهيبتيج لميها لو حرقه وخيامها وان

نزلها السبايا وانا

كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية احكي ويا احكي ويا

صبر عنديك يا ومفنيك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقيه

0: وصفه والله.
1: وسقطت ويا القصر عرشا لومية، وسقطت ويا

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، ايه هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة

نام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

يرحل. بس نوح سين وخبر شاع طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: هاشم قبل الأبشار طفى حي. اسمع النوب اسمع.
1: بس نوح سيني الرحي، بس نوح سيني الرحي، الخاف بات بكي لدليل.

رحيل الخاف بات بكل دليل.

بعد ما رايح ظل ناس الدور ينهر طاف يا بيوت التحف بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا سوا كدر على حسي الناس اثنين ما قعدوا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حيبن هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شا طوف حيبن هاشم خلص كتب زودك خلص كتب.

قصيدة لخادمكم فدوا روحكم.

هاشم والبعي براحتك تنعى وأكيد سيد الديرة وعلمها بعد شاهد.

من مشرعه حاليا من مشرع قبل كل وداع راحي القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صاحنا

المشرعة حالي أم المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها

وياك يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخبر.

صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ماخذ ابو علي، اليابا ماخذ ابو علي. وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشميه. وبتشت ام قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون، يا بنت ام انت شريكه.

الزلم والنس وانت صرت نويش يا ليلي يا الند ابن نويش يا ليلي يا الند حسين ريحه رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبره تصير المدينه خلاف ابو صوت العذب مقبره تصير المدينه خلاف ابو صوت العذيب بعد بنصهم ما ظلت عيون ضعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة طوفة حي بني هاشم قبل الوداع طوفة واسم صدرك واسمع وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة ما ردك الواد للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت واللي الصار وجيب لي رد العليلة والحنينة جيب لي رد العنينة والعنينة جيب لي رد العنينة والعنينة يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلعنا سار ضاع عن الغيرة سار

غدا غربت والليل صار وجيب لي ردي العليلة والحنين جيب لي ردي العليلة. اسمع راح حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع حتى التراب راح حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما ايسى يرجعي وياخذنا هالسثني انهين يتباشرا ووحده من تجي على وحده رد

مشتاق فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع لطوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل

0: عليها والعنيلة قول فرقتنا عليها والعليلة ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جيد ما يقدر يشيل قالت وظل جيد ما يقدر يشيله بداخل صورة لها يرسم ناقة بيها أم القمر
1: رايحة وياك شنه رايحة وياك

0: وحده يحس راعي انكسر يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر على فراق الحنين حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم يدري تصيح كل حين ما يدفع طفى طفى حايب بني هاشم
1: يلا يرحل يرحل
0: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا

وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل سبيل غالي خدرهن غالي غالي غالي والله غالي ناسبيل غالي خدر ناشتيل حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديه نام مشتوفة بحبل نام مكتوب وبعبيل ناظل نظار خالي ناظل نظار خالي أبو

0: الغبر عرق ناقلهم حسين ببوس وهو عليك
1: وعليك. هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: صاحت غريبة صاحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزحوة
0: الزين وليانا من يجينا جور موفق وين وليانا وين وليانا من يجينا سنين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدره.

0: ارفع صوتك بعد عين. إن شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين الذباح
1: والخيل
0: من ولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي.
0: الله الله حسين نذب
1: والخيل بخيام
0: ونولينا
1: ونولينا
0: من يجينا.

جفنا طلا بويا ردتك تجي وياي بويا ردتك تجي وياي ردتك تجي لوليدك تشوفه وتدور على المشرع تشوفه.

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح ول وين ولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صيحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح وين ولينا وين ولينا مين وين ولينا

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلعه وظلت نبلته رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السهم وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

0: صاحت غريبة سين انذباح سين انذباح والخيل من ولينا من يجينا جو
1: سين انذباح

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو أسمع الناس تصيح لما نعافى مهرة، رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحرة.

0: حرام.
1: والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره.

الخير صيحة غريبة. الله يخلع حوائج سين نذبح ون ولينا من يجينا وين ولينا سين نذبح.

0: حياتك وبيده دم حسين بعده والصبح نمشي يساره.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أيام أيام هاي الدنيا أيام طم الأهل يحمونا يوم العدى يشلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرأ ويسرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه يريد كلمات اللي تعدى هو عليه صكة بشي ما يعرفه شيء ما يعرفه كان يبتعد عني وأنا أصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول أنا السكان أنا مسؤول. أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونه يوم العدى يسلبونه هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام هاي يوم الأهل يحمونا يوم العيد هاي الدنيا أيام أيام هاي الدنيا أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلمونا هاي الدنيا أيام أيام أيام الدنيا أيام ليش بس أكيد
4: ويوم ال يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام

بالطفي حذار كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كبر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت المنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالأخيام وتسكن البر حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شار لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة لأن الأخيام موجرة لنا متسلمة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم.

حاكيك من الباب وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جدي شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاح انت يا بويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرع المطرع اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي فلت من مطرح المطرح.

خامتي من اربع جوانب اخوتي حاطت علي يروح اخو عنها يا حام الجار اخو ثاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخيمتي وصخوته بخوته الخيمة وهيبته حارسية محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجينا بيسا

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قوالني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحك عنها يا حامي الجار خذاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لأن القوم ظلام للخير.

زينب. كل الاخوه يسالوني اليوم لن شفت الصياد كسروا علمتوني اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلبوني

مدي سلابة خدر الحرم متابة هاي الدنيا.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الصياد يكسرون علمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم

العايله بين الاهل هم اللي يحرسوها. وحده تلقاها ويا ابنها، وحده تلقاها ويا اخوها، وحده تلقاها ويا امها، وحده تلقاها ويا مورها. العايله شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشره، شوف الضلوع انكسره عن نهر سبع القنطره. حسين جبته يسرح وجسام جسام ثوب العرس، جسام جسام جسام ثوب العرس جسام. شوف بدمع حنوها، شوف بدمع حنوها، شمعت عرسها تضوها.

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل نطشرة شاهد ضلوع مكسرة عالنار شبع القنطرة شين جرتها يسح جواها جسام جسام ذوب العرس جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه طفوها.

امش رأي انا بيت القصيد امش يا ابويا اشوف قبال عيني علي الاكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موذار ذاك وجه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جبن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موذر قبالي

امس يا ابويا اشوف قبال عيني عن الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار اليوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع زعجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرجعنا

ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزاية وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت ارمى وغريبة وابتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل يا ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لان اليوم ايتام امس والدي يشبقي اليوم الخير

0: أمس تسمحوا لي ما عيدا
1: أمس أمس وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأبطال اللي يربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت تسلبتني تسلبتها أيتام ايتام لان اليوم ايتام امس والد هيش بوقه اليوم الخير تسحقه عايدين يا

أميت غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي. اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي، والصياد تراباتني وأنا أشاقفها بدي. لا ذاك العز أشوفه ولا الذنب الغاضرية. يا أبويا أصير بيا فكر أذكر أخوتي والخديم، ابن أمي حضرات الشمر وجبرات تحديا لي. ألام ألام أحكي تريد ألام، نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة.

أمس غير النش ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخيل والآلام بي، والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي، لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير، ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحتي انلي. الام الام احكي تريد الام، نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة.

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا فظيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، وانا تعركب واجيب يتيم والحق لي يتيمة. ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة، الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة. انا تاركض واجيب يتيم والحق لي يتيمة، ساعة العليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته مهدد بقطعة رقبته، قريت يا ابويا النهار لهالحالة بهذا همي.
1: رحم الله من يقرأ. قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

خادم الحسين الشاعر الطيب المخلص ناظم الحاشي أبد ما يندفن شمس الضواحة هلا رغم ما نزلت وعافت سماها أبد ما يندفن شمس الضواحي رغم ما نزلت وعافت سماها إذا روحك ملك موتك خذاغ عدل والدنيا تشتمك هواغ من صرت بيك اعتقادي بضب حبك فؤادي من سرد بيك اعتقاد بضب حبك فؤادي يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يقيني ولا أضيل شمس ما تندفن يقيني ولا شمس ما يا حسين رحيلك رحيل خلودك كربل

0: فكرت يومي من أجيلك
1: أرجع أرجع أرجع
0: أبد ما فكرت يومي من أجيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك ولا رجع أبد شي من جميلك يا حسين ولا رجع أبد شي من جميلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك.

0: بعد دعائي احس بيك من اشوفك حرم كعبه واطوفك احس بيك من اشوفك حرم
1: كعبه واطوفك
0: احس بيك من اشوفك وحن ليك منحن الشمس ما تندفن هلا وحن

0: فدوة فدوة.
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: أعلى
1: يا حسين.
0: عليك الدنيا كلها وما خفتها. حسين حسين هذا أبوي حسين. عليك الدنيا كلها وما خفتها ويا عليك الدنيا كلها تقول وما قلتها.
1: نعم
0: هذا
1: تقول وما قلتها.
0: قوة هي نعم
1: هذا تقول وما قلتها.
0: رفض لا الرفض من قدمتها. مناحر مو سوالف سولفتها. مناحر
1: مو سوالف سولفتها.
0: مناحر

ولا راسك ولا تظلائك هوية بجناش الرافضية تظلائك هوية بجناش الرافضية.

إن أمرك رهن الشمس ما تندفن، رهن أمرك

0: جون وضدك بغدر المرائي.
1: اسمع اسمع.
0: جون وضدك بغدر المرائي وجينا بفتوة السيف الكفائي. وجينا بفتوة السيف بعد لقوا بينا المجاهد والفدائي. لقوا بينا المجاهد بعد شكو لقوا دم الحشيد دم كربلاء. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. هلا هلا. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. الله. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. دمنا من

0: ليله اثر للطفل قونه وجونا وحاربونه اثر للطفل قونه وجونا وحاربونه ولا غمض جفين شمس ما تن
1: الله
0: ولا غمض جفين شمس ما تن

شنو عندك بقى وما قدميته؟ شنو عندك بقى وما قدميته؟ أخوتك ولدك وبيتك سبيته أخوتك.

وجيت بلا جفن يوم نجيته وجيت بلا جفن كل شي عندك ما بقى لك حتى دمك ما صفى لك كل شي عندك ما بقى لك حتى دمك يا المقدم رضيعك أموت وما أبيعك يا المقدم

مية. راجع راجع ايدك ايدك اجت ردت سلالة حال مية عسى ان كربلة ترجع سبية عسى ان كربلة ترجع سبية توكلنا بعلي حامل حمية توكلنا بعلي أخذنا الراية من المرجعية أخذنا الراية من

0: كاتب قاتله جمع النواصب راية بيها الأهدي كاتب قاتله جمع النبات بعد راية بيها ولا طحنا وخسرنا ولا يوم انكسرنا ولا طحنا وخسرنا
1: ولا يوم انكسرنا
0: ولا قيد وسجن شمع

0: حسين يا حسين
1: يا حسين. يقول وحق رب العرش واسمه وكتابه، وحق رب العرش واسمه وكتابه، دم الشايب تظل ثار الشباب، دم الشايب تظل دم الشايب تظل ثار الشباب، يظل حاضر رغم حسرة غيابه، يظل حاضر رغم حسرة

غالي اسمع عالي ودوم عالي دم غالي يبقى غالي اسمع عالي شهيد اش ما اشوفه اسطاح بطفوفه شهيد اش ما اشوفه

0: شمس ما تندفن صبور وممتحن رحيلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

ويلك يا تراشك القمر عالرمح راية ورمنتوني بالسبي سطر رجاية واحنا الدلالك القمر صرنا ضماية.

يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع. هلا هلا من صار

بالقصر راسك قبالي طلع اللي كم عينك يا ابو فاضل بصبعه قلب لهبت ذيك نار خيامي قلب لهبت ذيك نار

0: حسين.
1: أعيد لك وعيد لي يلا.

يا عباس أمير على الخدم فاطمة خير.

يضدنا يبتلي عن نجم هذا بلغنا يبقى معتلي احنا وياه.

متفزعة ومن الزلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب اجت للمشرعة

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

هاي الانسان.

حامل حبيب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج نص الكلام.

مستمعينا الأفاضل، شهر محرم هو شهر نستذكر فيه نهضة الإمام الحسين عليه السلام، تلك النهضة التي لم تكن حدثا تاريخيا فحسب، بل رسالة خالدة تلهم الأجيال بمعاني الحق والعدل والإصلاح. ومن هنا نطرح سؤال حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، هو هل القانون وحده يكفي لبناء مجتمع عادل؟ أم إن العدالة تبدأ أولاً من ضمير الإنسان؟ ومن هذا السؤال مستمعينا راح نحاول نقرأ القضية الحسينية من زاوية مختلفة، من زاوية العدل والقانون والشرعية والعدالة، ومن زاوية حقوق الإنسان، حتى نكتشف شلون ما زالت مبادئ الإمام الحسين عليه السلام قادرة على أن تكون منهجاً نبني به مجتمعنا بهذا اليوم. خليكم ويانا.

0: يسعدنا اليوم ببرنامجنا وبهذه الحلقة نرحب بضيفتنا الأستاذة زينب الطائي، الباحثة في القانون العام والمعاون القانوني وصاحبة الإسهامات العلمية والقانونية في مجال العدالة وخدمة المجتمع. أهلا وسهلا بك أستاذة، نورتينا.
1: أهلا وسهلا أست مريم.
0: بالبداية عرفينا عن نفسك بعيدا عن الألقاب والمناصب حتى نتعرف على حضرتك أكثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على العباس بن أمير المؤمنين، والسلام على السيدة العالمة المعلمة زينب سلام الله عليه، والسلام على أصحاب الحسين المنتجبين. طبعا في البداية جزيل الشكر والامتنان لهذه الدعوة الكريمة من إذاعة المستقبل والأستاذة الإعلامية مريم لإتاحة هذه الفرصة لمخاطبة الضمير الإنساني والبحث من زاوية مختلفة وهي النهضة الحسينية وما بينها وبين القانون. بالنسبة للسؤال الأول للست مريم، حبت أعرف عن نفسي. المعاون القانوني زينب، باحثة في القانون العام الجنائي، خريجة جامعة بابل، من تولد 73، أم لأربعة أولاد وجدة لثلاثة أحفاد، والحمد لله. وعسى أن تكون هذه الكلمات وهذا اللقاء يأتي بثمار مجدية ونافعة للمجتمع
0: إن شاء الله. حياة الله مرة أخرى أستاذ زينب، نورتينا مقدما ببرنامجنا. وبداية نحب نتعرف ليش أستاذ زينب اختارت دراسة القانون، وشنو الرسالة اللي تحسين القانون يقدر يقدمها للمجتمع؟
1: عندما ننظر إلى القانون
0: نعم،
1: يذهب الاتجاه مباشرة إلى تحقيق العدل أو العدالة، وأكثر تخصص محبوب يعني من دون عن كل التخصصات ويحتاجه كل في كل المجالات هو القانون.
0: نعم.
1: طبعا بداية أنا كنت تاركة للدراسة كذا من السنين، لكن هذا الشيء لم يجعلني أتخلى عن طموحي في دراسة القانون، وكان الكتاب أنيسي دائما يعني في كل السنوات تركي للدراسة. أثرت على نفسي في تربية العائلة والأولاد والالتزامات الاجتماعية والمنزلية، لكن لم يفقدني شغف الدراسة. بعد إصلاح الأمور ووصلت بالعائلة إلى بر الأمان، حبيت أنه أكمل دراستي، وكان شغف القانون وحب القانون وكتب القانون في داخلي. هذا أتاني من بداية نعومة أظافري. كنت مرافقة لوالدي بشكل كبير جدا، وكان مثل ما يقولون فريضة، زعيم لعشيرة معروفة، فحبب بي السواني العشائرية والأعراف، وهي بداية ومصدر من مصادر القانون مثل ما تعرف. فنمى بداخلي حب القانون. لما كبرت حسيت أنه القانون جزء مني، يعني أحب أطبقه بكل مفردة وكل تفصيل من حياتي. أول ما أروح للقانون عكس على النظام، نظام البيت، نظام التربية، نظام العائلة، نظام الالتزام،
0: يعني بلش من المنزل.
1: بالضبط، بلش من المنزل.
0: نعم.
1: فكل ما تقولين قانون مرادف إليك أنما هو النظام وحب النظام والعدالة. فهذا نمى بي حب القانون، بالإضافة إلى أنه عندي أمتلك يعني مكتبة قانونية ما شاء الله متوارثة طبعا، يعني مو لي شخصيا فقط.
0: نعم.
1: فكان يستهويني أكثر شيء كتب الفقه وكتب القانون. تنمت عندي بداخلي لما كملت دراستي مباشرة بدون أي اختيار رأسا، يعني مباشرة أنا قانون. بعد القانون حبيت القانون الجنائي صراحة، يعني فارتأيت أنه تكون دراستي داخل العراق، يعني من جامعة بابل، وتعرفون مثل حضراتكم يعني أنه شوية صعوبة بيها أنه أنا تاركة كذا من السنين بعدين أتخصص بهذا القانون،
0: هذه الانتقالة
1: مباشرة إلى جامعة بابل. بالضبط. لكن الحمد لله كانت لي أيضا بصمة هناك بجامعة بابل بفضل أساتذتي، وحب العلم وزكاة العلم نشرة أخذت على عاتقي نشر هذه المعلومة. لذلك فكثير من الندوات والورش اللي أشارك بها حتى لو بعيدة، أنا أحب أنه أشارك من مبدأ أنه زكاة العلم نشرة، بالإضافة إلى الاتصالات يعني اللي تردني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تليجرام والواتساب والفيس، بطلب المعلومة. طلب المعلومة أنا أثرت على نفسي وأجتهد بكل ما أوتيت من قوة أن توفير هذا المصدر، سواء كان الطالب المصدر من الجزائر، من تونس، من المغرب،
0: من مختلف البلدان.
1: فالحمد لله يعني حبيت القانون، وبالإضافة أنه أست مريم، يعني الكل يعرف أنه أغلب اللي أتهم تخصصين حاليا، واحد من عندهم قانون، فالقانون ليس يعني أنا حبيته فقط، هو الثقافة القانونية مطلوبة لكل الأفراد، حتى الطفل تنميه. أنا يعني أيضا من الداعين أنه إدخال المناهج القانونية في حتى من المراحل الابتدائية، يعرف الإنسان حقوقه، واجباته، التزاماته، فيده بحياته العملية.
0: نعم، الاطلاع عليها مهم.
1: بالضبط، الاطلاع على القوانين مهم، وإن شاء الله نقدر نوصل الرسالة.
0: نعم، أغلب
1: هذا
0: يعني إحنا بحياتنا اليومية ممكن ما نعرف يعني الحقوق اللي إلنا واللي علينا بمختلف مجالات حياتنا، لكن فقط المختصين ممكن ملمين بهذه الأمور، لكن إحنا نحتاج لثقافة القانون، ثقافة العدالة اللي موجودة تطبيقها من المنزل مثل ما ذكرتي. حابة أسألك إنه أنت حضرتك ذكرتي إنه أنت تميلين إلى القانون الجنائي.
1: نعم،
0: أو
1: تخصص
0: ماجستير نعم.
1: القانون الجنائي. نعم،
0: يعني هذا تخصصك.
1: نعم،
0: تحبين الغموض، فلهذا ممكن جذبك هذا الاختصاص.
1: ليس فقط الغموض، بالعكس ممكن نقول إنه الوضوح أكثر. هذه النزعة، الحب للقانون الجنائي، خلتني أنتبه لأدق التفاصيل، يعني مثل ما قلت لك حتى بالبيت، يعني من يصير مثلا حدث، يجي ابني واحد من الأولاد يقول ماما صار كذا حادثة، مباشرة أنا أعقد جلسة تحقيقية.
0: نعم،
1: فأقول له ماما منو مصدرك؟ منين جبت المعلومة؟ شفت بعينك لو قالوا لك؟ هذه تنطيه هو تربية أنه ما يستبق الأحداث
0: بصورة غير
1: ما يأخذ
0: مباشرة.
1: الإشاعة.
0: نعم،
1: وبنفس الوقت راح يتأكد من المصدر، مصدر المعلومة شنو، المصدر موثوق. لما هو حكى لي هاي المعلومة راح ممكن يحكيها لصديقة، صديقة يحكيها للثاني،
0: صار أكو انتشار،
1: راح تصير إشاعة وهي بالأساس ما إلها
0: صح
1: واقع وما إلها صحة. فهذا يعطي دافع حتى يعني التثقيف القانوني للطفل، قلت لك البيت بالدائرة، زميلك مثلا ما عنده تخصص قانون راح يستفاد. عندي موظفات مثلا وياي بالجامعة أتكلم وياهم مرات بمصطلحات قانونية، أشوفهم يعني يعرف ما متأكدة شنو يعني معنى هذا المصطلح القانوني
0: غريب.
1: أي ست عيني، لا تستغربين المصطلح القانوني، اسأليني وطلبي المعلومة، قلي لي شنو هذا معنى المصطلح القانوني، شنو يعني التزاماتنا وواجباتنا. لما تسألين دائما احنا نحفز حتى الطفل يقول لك لما يسأل لازم تجاوبه إجابة صريحة، وإذا وعدته لازم توعده بوعد صحيح.
0: إرضاء فضوله. نعم،
1: بالضبط، إرضاء فضوله أولا، تنمين داخله الثقة بالنفس، الثقة بيك والثقة بالتعاملات.
0: نعم،
1: وهذا محور حديثنا، إنه إشاعة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد. إذا الإنسان دائما واضح، دائما صريح، دائما شفاف، أعتقد الكثير من العقد راح تنتهي وتوقف، خاصة تربية الأطفال، الأولاد والبنات.
0: نعم،
1: البنات أنا أقول يمكن أسهل يعني تربيتها، ولو ما أريد أروح على منحة بعيد، لكن تربية البنت والمرأة فأمر محوري بالقضية الحسينية. والدليل أنه السيدة زينب سلام الله عليها ظلها ما شافوا مثل ما يقولون، وين كانت بالبيت؟ كيف ثقفت نفسها وهي عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة؟ هذا من زرع أساسات بالبداية من الأهل، من السيدة فاطمة سلام الله عليها، من الإمام علي عليه
0: النشأة
1: السلام.
0: هي الأساسية،
1: النشأة بالضبط، النشأة هي التي تحيي ضمير الإنسان، هي التي تولد لديه الثقة بالنفس والثقة بالآخرين، نفس الوقت راح تنمي شخصيته. صورها هسه الإنسان، يعني إحنا بالمجتمع لما نشوف إنسان صاحب مبادئ، محافظ على مبادئ لحد الآن، للأسف صرنا نستغربه، نقول هذا الإنسان وين عايش؟ مبادئه تختلف، ليش يؤمن بهذا الشيء؟ ليش يحب يفعل الخير إثارة لنفسه؟ ليش يحلك نفسه للتهلكة، يرسل نفسه للتهلكة في سبيل يسوي لفت شيء بسيط
0: أو إيصال رسالة معينة؟
1: بالضبط، إيصال رسالة. فالمبدأ والمحافظة على العدالة وحب القانون، أدعو الجميع إلى زرعها بداخل نفوسنا، تتغلغل بداخل النفس، يعتقد بيها الطفل والشاب والكبير بالسن، يحس بثقة أنه حقوقه محفوظة، كرامته محفوظة، حريته مصانة. فهذه نصا هي الرسالة أو جزء بسيط من الرسائل التي جاءت بها النهضة الحسينية.
0: نعم ست زينب، هذه النشأة واللي ذكرتيهن تتبع النفسية، النفس ومما داخله أيضا إلى علاقة بالضمير، ضمير الإنسان. فمن خلال تجربتك، هل العدالة تبدأ من النصوص القانونية لو من ضمير الإنسان؟
1: بالنسبة للعدالة ست مريم، العدالة هي جوهر القضية الحسينية، وكثير من الرسالات القانونية تعتمد على العدالة. أي دولة أو أي سلطة تفتقر إلى العدالة مصيرها إلى زوال. إذا كانت السلطة متعمدة على الظلم، هذه الدولة لا تكون لها قائمة. هذه الرسالة التي جاء بها الإمام الحسين من خلال نهضته، إن العدالة هي إصلاح الضمير قبل إصلاح النصوص. كما تسعى كل إنسان إلى إصلاح الضمير والوجدان وروح القانون وروح العدالة، ليس فقط لنفسه، للمقابل. الإنسان دائما بطبعه نقدر نقول أناني. لما يخلي مقياس يقيس على قد نفسه، هذا الموضوع مهم إلي أو مو مهم. لكن العدالة وتحقيق العدالة والعدل والضمير الإنساني هو اللي يدفع الإنسان للإيثار على نفسه ويقدم المساعدة والعون ويسعى بحفظ كرامة الإنسان والفقير والمحتاج.
0: المجتمع بصورة عامة.
1: بالضبط، هذا ينعكس عليه إيجابا إذا كان يحس بهذه العدالة ويحس بالضمير الإنساني. فدائما إحياء الضمير أهم من إحياء النصوص.
0: نعم، على طاري ذكر المجتمع، برأيك أستاذ زينب شنو أكثر قيمة يحتاجها المجتمع اليوم حتى يكون أقرب للعدالة؟
1: التشبث بالمبادئ. المبادئ شيء ثابت،
0: نعم
1: والكثير لحد الآن تطورات وتحديث المجتمع، دائما بدأ المجتمع يتنصل عن المبادئ. العفو،
0: يصير ابتعاد
1: نعم
0: نوعا ما. هذا الابتعاد نعم احنا نشوفه بمجتمعنا بمختلف الأعمار بسبب تواكب الحداثة والتطور،
1: الحداثة وأساس التربية. أيضا أرجع لأساس التربية،
0: النشأة الصحيحة.
1: إذا كانت النشأة صحيحة ونمت بالأولاد أو البنات حب المبدأ،
0: نعم.
1: فهمت ما هو المبدأ بالتحديد، ينشأ الإنسان قوي، ينشأ مميز، يحمل مبادئ. هذه المبادئ ليس فقط تخدمه هو شخصيا، لا، خدمة للمجتمع. اختيار الرسالة السماوية اللي نزل بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعتكف في غار حراء، ماذا كان يتفكر في غار حراء؟ يتفكر بحال الأمة، لماذا الأمة هكذا؟ تشتت، سرقات، عدوان، تسليب مثل ما نقول، يعني عدوان الضعيف، مستضعف. هاي الرسالة اللي نزل بها النبي محمد لم يكن يعرف رب العالمين، لكن هو فكرة كإنسان، أخلاق سوية، تربيته نشأته صحيحة، مع ما هو كان يقولون عليه أمي، لكن النشأة الصحيحة حب الخير، حب الناس، حب المجتمع، ولدت اختيار رب العالمين لهذه الشخصية. هذه الشخصية اللي انعكست دعوة للأمة جمعاء إلى نهاية الزمان، فهو خاتم الأنبياء. فالنشأة دائما صحيحة، وحب الخير وتنمية حب المبادئ والحفاظ عليها. كثير من الناس تتعرض للضغوطات يتخلى عن مبادئها. هذه عندنا يعني فطامة كبرى، إنه يتخلى الإنسان عن مبادئه.
0: ممكن تكون حجة؟
1: بالضبط، حجة إنه ما مواكب العصر، أو أقرب مثال يعني حالياً أقرب مثال العباءة الزينبية. يعني كان المجتمع على قد ما يتفاخر بارتداء العباءة، حاليا بالعكس دعوات كثيرة لتركها، لأنه هاي من أجيال قديمة، ستينات أو سبعينات، وما إلها داعي وما إلها دور. وكثير من العوائل يعني بل ترغب أنه بناتها تخلع العباءة الزينبية مع وجود الستر. يعني لا نربط أنه بالتحديد أنه لبس العباءة هو الستر بشكل هذا، لا، لكن هو كموروث ونقدر نسميه كمبدأ. أكو بنات هسه مثلا بالجامعات أنا أعرفهن، يعني بوسط مجتمع بنات يعني سافرات متبرجات، ويحاولون يأثرون، لكن هي ما تتأثر. ليش؟ لأنه هي ما مجبورة من عائلتها عليها، هي مبدأها وقناعتها
0: نشأتها
1: حبت هذه العباءة الزينبية. إحنا مثلا سبع عوائلنا وبها طابع ريفي، لكن مخلين الخيار للبنت، تريد تلبس العباءه او ما تلبس العباءه. هذا اذا هي صاحبه مبدأ، صاحبه وقار بداخل ذاتها، هي حره عفيفه، هي لها الاختيار. فان شاء الله يعني تكون ثبات المبادئ من نعومه اظفارها اولادنا واجيالنا اللي جايه الى نشاتها، والحمد لله ان شاء الله يعني يكون الوضع الى خير.
0: إن شاء الله. أستاذ زينب، ذكرتي الكثير من الأمثلة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من
1: الصلاة
0: النبي محمد
1: والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: إلى السيدة زينب. وأكيد إحنا أغلب حديثنا اليوم نستخلص من قضية الإمام الحسين،
1: نعم.
0: وبداية الحلقة أني نوهت أنه نستذكر نهضة الإمام الحسين عليه السلام. فإحنا بشهر محرم الحرام دائما نتذكر أنه الإمام الحسين خرج لطلب الإصلاح.
1: نعم.
0: برأيك أستاذ زينب، شنو مفهوم الإصلاح من منظور قانوني باعتبار هذا اختصاصك؟
1: نعم. لما تتوارد مصطلح الإصلاح، رأسا نستذكر مقولة الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح. لما نفسر هذا النص، ماذا نستلهم من هذا النص؟ شنو معنى الكلمات والمفردات التي اختارها الإمام؟ ما معنى لم أخرج أشيرا ولا بطرا؟ لم أخرج أشيرا ولا بطرا أي إنه ليس مصلحة شخصية ولا طلب نفوذ ولا جاه، إنما المعنى القانوني إنه الغاية أو الباعث، وهو عنصر مهم في تقييم التصرفات.
0: نعم.
1: إذا كان الخروج أو الفعل لطلب مصلحة شخصية أو لطلب مصلحة عامة، هذا واحد. لم أخرج ظالما ولا مفسدا، ليس بحجة الخروج على الإصلاح التمرد أو تعطيل المنشآت المؤسسات الحكومية بمعنى أنه أنا طلعت للإصلاح، لا. إذن الوسيلة بالقانون هي المهمة. النقطة الثالثة وهي الإصلاح، إذن الهدف والغاية. فمن الجانب القانوني لما نفسر لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما لطلب الإصلاح
0: لأمة جدي رسول الله،
1: هذا أيضا محور.
0: نعم.
1: لأمة جدي، فهذا يدللنا يمطينا إنه الباعث للفعل كان مشروع، أيضا الوسيلة كانت مشروعة، وثالثا الغاية والهدف واضح. هذا من الناحية القانونية. أما في أمة جدي، في أمة جدي بمعنى أنه تحمل المسؤولية، يقول الله سبحانه وتعالى: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لما قال الإمام الحسين عليه السلام في أمة جدي، لم يقصد فقط التباهي، وهو مفخرة ويزيده فخرا أنه من نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليحمل نفسه مسؤولية محاربة الظلم. هو مو بعيد عن الموضوع.
0: نعم.
1: هذه الأمة والرسالة التي جاء بها النبي محمد تحتاج من يحملها ويكمل عليها. ولذلك نقول في الزيارة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، عجل الله فرجه، لتملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا.
0: نعم.
1: ليش هو اختاره؟ هو متحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الإصلاح، مسؤولية تحقيق العدالة، ومسؤولية القانون. لذلك هي رسالة قانونية ومبدأ قانوني لا يسير فقط في حقبة زمنية واحدة، إنما في حقب مختلفة وإلى أبد
0: يتوارثه الأجيال.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فهو الباعث موجود، والوسيلة مشروعة، والهدف واضح، وهو هذا الإصلاح الحقيقي.
0: نعم، أحسنتي أستاذ زينب. نعم مستمعينا، نستمر وياكم بهذه الأسئلة الجميلة مع أستاذ زينب، والتفسيرات القانونية أكيد نستخلصها دائما من قضية ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، لكن بعد الفاصل.

0: نعم مستمعينا الأفاضل، العودة معكم مرة أخرى. فنحن عندما نستذكر الإمام الحسين عليه السلام غالبا نتحدث عن الجوانب الدينية والتاريخية، لكن كربلاء أيضا تحمل مفاهيم قانونية وإنسانية عميقة تستحق أن نتأملها. ومن أجل هذا التأمل نرحب ضيفتنا مرة أخرى أستاذ زينب الطائي، ونكمل حديثنا معك أستاذ زينب. وسؤالي لك بمحورنا الثاني بهذه الحلقة، دائما ينظر إلى نهضة الإمام الحسين بوصفها ثورة على الظلم، لكن من منظور قانوني برأيك هي ثورة أم حركة إصلاح وليش؟
1: أحسنتي، سؤال مميز جدا. دائما ما ننظر للنهضة الحسينية على أنها ثورة بالمعنى التقليدي، لكن هي ثورة إصلاحية تحمل مبادئ قانونية وأخلاقية بالدرجة الأولى. فالإمام الحسين لم يطلب سلطة أو نفوذ أو موقع سياسي أو منصب سياسي، لكن طلب الإصلاح. الإصلاح بمعنى ماذا؟ بمعنى تحقيق العدالة والعدل. عندما رأى أن الطغمة أو النظام الفاسد آنذاك، وهي كانت إمبراطورية عظيمة، يعني لا نأخذ أنه الإمام الحسين ظهر أو رفض أوامر هذه السلطة وعدم البيعة، أنه الثورة الإمبراطورية كانت آنذاك فد شيء بسيط. لا، الإمبراطورية الإسلامية كانت حدودها إلى تقريبا نصف العالم حاليا. ومن هو اللي زعيم هذا النظام؟ هو زعيم يزيد المستهتر بكل المبادئ والقيم والعدالة. فنهضة الإمام الحسين عندما ننظر من هذا الجانب وتحمل المسؤولية الشرعية وعدم إعطاء البيعة لهذا الشخص، رأى أنه فاقد لهذه المشروعية. الشرعية ما هي؟ الشرعية شكلية التي تستند على القوة والمواقع السياسية، وشكلية موضوعية تستند على تحقيق العدل، حماية كرامة الإنسان، الحفاظ على حريته، سيادة القانون، الشفافية والنزاهة في التعاملات والتصرفات، حماية حقوق الأفراد. الإمام الحسين لم يرى هذا. فعندما نهض بهذه الثورة الإصلاحية التي تحمل جانب قانوني وإصلاحي بحت بغض النظر عن باقي التفاصيل، فهي من كل الزوايا عندما ننظر للنهضة الحسينية نجد فيها قيم ومبادئ تستحق الدراسة والتأمل والبحث وإلى أجيال بعيدة. لكن بالتحديد فهو رفض إعطاء البيعة ليس طمعا في منصب، إنما لتحقيق العدالة. عندما رأى أن هذا النظام لا يحمل شيئا من المشروعية فهو نهض. رأى أنه من واجبه الوطني، واجبه الديني، واجبه التكليفي أنه ينهض بهذه الثورة لتحقيق الإصلاح، فهي حركة إصلاحية تحمل أبعادا قانونية وأخلاقية.
0: نعم، كانت المطالبة بها وحق مفروض على الإمام الحسين عليه السلام. ومن مفهوم الشرعية احنا ننتقل الى هذه اللي الصفات اللي هي تخص النهضه، نهضه الامام الحسين عليه السلام. استاذ زينب، شو المفهوم الشرعيه في نهضه الامام الحسين وشلون نفهمها اليوم بهذا عصرنا وزماننا؟
1: الشرعيه هي ممارسه السلطه لاختصاصاتها على اساس واعتبارات العداله والانصاف.
0: نعم،
1: هذه هي الشرعيه. واكو معنيين، اكو شرعيه شكليه اللي هي سلطة، أنا سلطة، القوة بإيدي تمثل إرادة الحاكم، بينما الإمام الحسين نظر إلى الشرعية الموضوعية. هذه الموضوعية تحقق عدالة، تحقق إنصاف، حافظة كرامة الناس، محامية الفقير، مطيتهم حقوق اللي هي تتمثل بحقوق الإنسان، مراعية هذه التفاصيل. لم يرى الإنسان الإمام الحسين عليه السلام أنه هذا النظام لم يحقق هذه الشرعية، رفض إعطائها الشرعية والمشروعية لبقائها. لذلك قام بهذه النهضة ليعلم المجتمع، الناس، المجتمع المسلم وغير المسلم، إذا كانت أي سلطة قائمة وتفتقر إلى العدالة وروح العدل فهي لا تستحق أن تكون سلطة مطلقة، إنما مقيدة. والحاكم لا يقاس العدل بالحاكم، بالعكس الحاكم يقاس على المبادئ، ماذا قدم للناس؟ منقول العدل أساس الملك؟
0: نعم.
1: يحكم بالعدل؟ منطي حقوق الرعية؟ هذا لا، أنا ما أطمع بسلطة وياه، أخليه مستمر وإن كان من غير ملتي وديني. المهم هو تحقيق العدالة
0: وتطبيقها.
1: وتطبيقها.
0: نعم، عندما نقرأ القضية الحسينية من منظور قانوني مثل ما سلطنا الضوء على هذا الجانب، شنو الإضافة اللي يقدمها هذا المنظور لفهمنا لكربلاء؟
1: لكربلاء. كربلاء طبعا هو تشريف كبير من رب العالمين، لأنه شهادة الإمام الحسين مقدرة، لكن اختيار كربلاء مختلف. يعني الشعب العراقي والأرض العراقية هي دائما نعرف أنه أرض المقدسات والأنبياء، لكن تشريف الإمام الحسين وذلك القدوم المبارك، صراحة أنا يحس في نفسي يعني منظر العائلة بالقدوم إلى كربلاء يعني منظر تهتز له الضمائر، العقول، القلوب،
0: نعم،
1: كل شيء.
0: فعندنا
1: بالأعراف العشائرية سابقا، وثل ما قلت لحضرتك يعني أنه إحنا متمرسين بها، سمعانين بيها، نعرفها، عايشين
0: نعم
1: بيها.
0: الطابع العشائري.
1: فالإنسان، كل إنسان كبير أو صغير مهما كان مستواه بالمجتمع، لما يظهر أو يخرج مع عائلته بالتحديد نساء والأطفال، فإن الأمر جلل وغاية مهمة ونبيلة. فخروج الإمام الحسين بعياله وأطفاله، كل ما أستذكر بداية محرم يحز في نفسي، يعني دائما أقول هاي الجملة المعروفة عني أنه جاب رقية وإجا. فقدسية المرأة بالتحديد بالإسلام وبالبيت النبوي بشكل خاص، يعني مو أمر سهل أنه يظهر بعائلته ويسافر من دولة إلى دولة لتحقيق شيء. هذه وحدها النقطة تحتاج لتفكر عميق جدا
0: واستيعاب.
1: لماذا؟ لماذا؟ شوف شنو الدروس اللي منعتها. فكربلاء يعني ليست نهضة عادية، وليست رسالة عادية، وليست حقبة زمنية محددة، بالعكس كل ما يمر الزمان، والدليل أنه 1400 سنة وما زلنا نبحث ولم نفيها قطرة.
0: نعم.
1: النهضة الحسينية، فهذا شيء كبير، والنهضة الحسينية دائما مليئة بالعبار، بالدروس، بالمواعظ في أبسط تفاصيل الحياة. يعني لحد العائلة الواحدة ممكن تستلهم منها بتعاملاتها، بتواددها، بمحبتها، حرصهم على النساء، يعني مراعاتهم الأصحاب الإمام الحسين عندما قال لهم اتخذوا الليلة ستارا أنا أعفيكم من عهدي، لأنه عرفوا الخطر محدق بهم وهم مقتولين. فسمح الأصحاب اللي هم جايين ويا قالوا اجعلوا الليلة ستارا، خذوا عوائلكم ارجعوا، أنا اللي مقصود مو أنتم. كثير من الأمثال، كثير كثير من الأمثال أعطتنا كربلاء ولا زالت تعطي.
0: السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى آل بيت الحسين أجمعين،
1: السلام
0: عليهم
1: عليكم.
0: السلام. ست زينب، برأيك شنو أبرز المبادئ والقيم القانونية والإنسانية بنفس الوقت اللي نقدر نستخلصها من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟
1: كثيرة كثيرة هي القيم والمبادئ. أولا إشاعة العدالة، رفض الظلم، حماية حقوق الإنسان، كثيرة هي المبادئ. سيادة القانون، شرعية السلطة، تنطي للمقابل ثقافة قانونية، عدم الرضا بأي شيء. هذه السلطة، الإنسان لما يتفكر بنهضة الإمام الحسين وإن كان مستواه الثقافي متوسط، لكن يقول ليش ذهاب الظهار؟ يعني شو معناها نهضة الإمام الحسين؟ هذا إمبراطور وعاش العالم، وأكو حروب، وجاي يتوسعون بالدولة الإسلامية، لماذا نهض الإمام الحسين؟ لما انفقدت مشروعيتها هذه السلطة، صار لزاما والتزاما دينيا وعقائديا على الإمام الحسين بالنهضة. فمن هنا نستلهم أنه السكوت على الحق يجعل الحق الباطل يسود.
0: نعم.
1: فمبادئ حقوق الإنسان، حماية الضعيف، الحفاظ على الكرامة الإنسانية، أنه سيادة القانون، العدالة فوق كل شيء، وعدم السكوت على استبداد السلطة. كثير من المبادئ،
0: الكثير من المبادئ.
1: نعم.
0: لو أردنا أن نختصر رسالة كربلاء بكلمة وحدة، شنو هي تكون؟
1: هي المبادئ.
0: قانونيا وإنسانيا.
1: قانونيا وإنسانيا هي المبادئ.
0: مبادئ.
1: لدينا بالقانون إنه القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة تسري على الكل. هذا الشيء يعطينا بالمقابل قانونا، يعطينا مبدأ إنه السلطة أيضا ممكن أن تحاسب، والقانون والدستور يسمو لمحاسبة السلطة ومن وضع القانون. هم أيضا في معرضين للمحاسبة والمساءلة. فمن كربلاء نستلهم أن القانون فوق كل شيء، وتحقيق العدالة ومبادئ العدالة أهم من كل الرسالات الباقية.

0: أغلب الأجوبة كانت العدالة جزء مشترك
1: بالضبط.
0: وأساسي لكل تساؤلاتنا ولكل الأمور اللي نلتزم بها
1: لأنه
0: المفروض.
1: هي جوهر،
0: نعم.
1: هي جوهر الثورة الحسينية. فكل الرسالات القانونية على مر العصور، ما قامت دولة إذا ما كان فيها العدل سائد، والعكس صحيح. أي دولة تفتقد للعدل وتحقيق العدل مصيرها
0: الزوال.
1: إلى زوال.
0: نعم.
1: وهذه هي مبادئ قانونية دستورية حديثة، من مقول من نقول أنه العدل أساس الملك. بما
0: نعم.
1: معنى ماذا؟ العدل هو أساس الملك وأساس الحق وأساس العدالة لتحقيق الرفاهية، لتحقيق التقدم، حتى وإن كان في أبسط هذه الأسرة البسيطة.
0: من
1: لما
0: المنزل. نعم.
1: بالضبط الأسرة البسيطة أيضا تنطبق عليها هذه المبادئ. فتحقيق العدل بالتربية بين الأبناء، تحقيق العدل بالتربية مو بمعنى أنه كبرت عائلتي أتخلى عن والدتي وعن أختي، لا. رب العائلة، رب البيت يجب أن يكون عادل، يعني يطبق العدالة والمساواة بين أفراد عائلته، سواء كان بالعقوبة، سواء كان بالهدية، سواء كان بالتعامل. هذا يخلي العائلة كلها تنشأ نشأة مو
0: حتى
1: طبيعية.
0: بتوزيع المشاعر
1: بالضبط
0: بالعائلة. نعم.
1: بالضبط، توزيع المشاعر بكل التفاصيل. الفرد بهذه العائلة راح ينشأ يعرف حقوقه والتزاماته، يعرف إخوانه لهم حق أيضا بهذا الشيء اللي صار، مو فقط هو. ما يحمل الأنانية، تبعد عنه الأنانية. فلذلك الثورة الحسينية من أبسط مكون وهي الأسرة ممكن أن نستلهم منها الكثير الكثير من الدروس.
0: نعم. ومن الحديث عن الشرعية ننتقل إلى أكيد العدالة. من نهضة الإمام الحسين كانت دفاعا عن حق الإنسان وكرامته.
1: نعم.
0: برأيك زينب، شنو أهم حقوق الإنسان اللي جسدتها نهضة الإمام الحسين؟
1: أصلا هي نهضة الإمام الحسين نهضة مثل ما نقول باعتبارات لحقوق الإنسان. فالعدل والعدالة وإحياء الضمير الإنساني كلها أين تصب؟ تصب في حماية حقوق الإنسان.
0: نعم. الحفاظ على
1: من
0: كرامته.
1: حقوق الإنسان اللي معتمدة حاليا بالقوانين الدولية والمواثيق. فالإمام الحسين لم يبدأهم قتال، لم يبدأ بقتال. ومقولته المشهورة: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح. بما معنى شنو؟ هو المرأة هاي اللي جابها، وما جاب بس أخته وزوجته وبنته، جاب عوائل الصحابة اللي وياه وياهم نساء وياهم بنات.
0: نعم.
1: بالضبط. فهم قدسية هاي المرأة خلوا لهن المخيم ومنطقة بعيدة عن ساحة القتال حتى يوفروا لهن جزء من الحماية والكرامة الإنسانية والمحافظة على حرمتهن وكرامتهن.
0: نعم.
1: معروف أنه المرأة المسلمة خطوط حمراء بالنسبة
0: نعم.
1: للرجل المسلم.
0: نعم.
1: فليس عليهن جناح، أنا الذي أقاتلكم. فهو حتى يسقط التكليف الشرعي عنه قل لهم ما طوني أنا حي، خلوا النساء في معزل. هذه إحدى من الثوابت اللي والمبادئ اللي يدعو لها، فهي حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة. هاي من المبادئ المهمة في حقوق الإنسان واللي تعترف بها الحقوق القوانين الدولية والمواثيق الدولية، المعاهدات والعهدين الأول والثاني بحماية حقوق الإنسان، تأكد على حماية النساء أثناء النزاعات. ثانيا عدم الاعتداء، هو لم يبدأهم بقتال، فقال أكره أن أبدأ القوم بقتال. هذا مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: اللي صارت أساسية حاليا. بينما لما ننظر لنهضة الإمام الحسين نرى أنها هي بداية الأساس لهذه الحقوق الإنسان المذكورة في القوانين الدولية الحديثة. أيضا التعسف بالسلطة، باستعمال السلطة، رفض التعسف باستعمال السلطة، حماية الحريات وكرامة الإنسان، كل هذه جسدها الإمام الحسين في ثورته.
0: نعم. أنا هذا السؤال اللي ردت أسأله لحضرتك، أنه اليوم بهذا الوقت شلون نربط حقوق الإنسان برسالة الإمام الحسين؟ من خلال نستذكر أنه ما قلت شيء، إنما أنا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله.
1: نعم.
0: ومن ضمن الدفاع عن حقوق الإنسان أبسط حق مثل ما ذكرتي النساء،
1: بالضبط.
0: من المنظمات اللي موجودة عندنا بمختلف البلدان للدفاع عن حق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق العوائل المتعففة وغيرها. فإحنا اليوم بهذا واقعنا من خلال قوانيننا
1: نعم.
0: وحضرتك قانونية، تحسين يعني هذا الموضوع ده يطبق بشكل منطي حقه لحقوق الإنسان بواقعنا لهذا اليوم، لو يحتاج لا تعديل بعد أكثر حتى نصل
1: دائما
0: للعدالة؟
1: دائما النصوص يعني الحالية تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى إصلاح. سابقا قلنا أنه يبدأ الإصلاح من إحياء الضمير. مهما كان الإنسان يمر بظروف صعبة وقاسية، إذا كان يملك ضميرا حيا يستعطف على الفقير، يبذل نفسه في سبيل حماية النساء. ممكن دائما نشوف يعني بالتلفزيون من خلال الأخبار لما نصير حوادث كيف يهرع الرجال، وتصير خصوصية للمرأة بالتحديد، إنه هذه حمايتها، انتشالها من هذا الحادث، يمكن يركض عليها أكثر من ما يركض على
0: ليس
1: الرجل،
0: فقط رب الأسرة،
1: لأنه شنو
0: حتى الغريب.
1: فقط بالضبط نزعة بداخله، وهي هاي النزعة العربية، ما
0: نعم.
1: نقول يمكن هذه النزعة قبل الإسلام، هذه النزعة العربية والغيرة العربية على المرأة تجسدت بشكل قوي جدا لما شفنا عيال الحسين. عيال الحسين رغم كل هذا، كثير من الخطباء لما نقلوا يقولون إنه السيدة زينب طلعت المكان المسرع وإنه هي كاشفات الشعور، بس أنا أأكد لك إنه هذا الأمر ما يصير، لأنه السيدة زينب هي إنسانة منظومة متكاملة لإكمال المسيرة الحسينية. كان والدي عليه رحمة الله، يعني الله يرحم
0: الله
1: أمواتكم،
0: يرحمه.
1: يقول أني أستغرب أقول أني ما متعلم، ليش ما يبحثون المتعلمين بهذا الموضوع؟ زينب التي أعدها الإمام علي عليه السلام لهذه الأيام لإكمال الرسالة بعد الحسين، كيف زينب تخرج مثل النساء قليلات العلم والمعرفة ناشرات الشعور وذاب حجابها وتركض إلى مصرع أخيها الحسين؟ هذا منطقيا اللي يتفكر بالمبادئ الحسينية والغيرة الحسينية ويعرف هذه المنظومة المتكاملة، أهل بيت الرسول ماذا زرعوا بالنشأة بأولادهم وبناتهم، يعرف تلقائيا ومنطقيا أنه هذا الحدث لا يمكن أن يكون. زينب لم تخرج من خيمتها إلا عند احتراقها وأخذها سبية، وللعلم هو جهل الناس بمصدر هذه العائلة لحد أقرب الناس عليه يزيد لعنة الله عليه وقالهم خوارج، لكن من هو اللي علم الناس وانطاها إعلان إنه هذه العائلة عائلة بيت النبي محمد صلى الله
0: نعم،
1: عليه
0: من بيت
1: وآله
0: النبوة.
1: وسلم؟ منطقهم أكثر شيء، منطقهم وإلقاءهم ومعرفتهم بصواغر الأمور ونواعمها وعمومياتها هم الذي لفت أنظار كل المجتمع اللي كان
0: صارت أكو
1: حاضر،
0: تساؤلات. نعم.
1: عرفوا هذا أشخاص مو طبيعيين، من الذي يتكلم بهذا المنطق؟ من غير زينب والسجاد عليه السلام؟
0: عليكم
1: فهذا
0: السلام.
1: أثر الثورة الحسينية.
0: نعم، أستاذ زينب، لو الإمام الحسين عليه السلام بيننا اليوم، شنو أكثر قضية
1: سلام الله
0: إنسانية
1: عليه.
0: تتوقعين كان راح يدافع عنها؟
1: هي مجملها القضية الحسينية كانت ساعية لتحقيق العدل وشرعية العدالة والسلطة،
0: نعم.
1: لكن لما ننظر إحنا كأفراد، إحنا ما رايح أنا يعني أروح أدور سلطة أو جاه، إحنا ننظر للعائلة. صدقين هي العائلة والأسرة هاي البسيطة هي أساس كل شيء وأساس للنهضة الحسينية بشكل عام. فالإمام الحسين دائما يحب أنه رب العائلة يتحمل مسؤولية عائلته. مثلا عندنا أمثال، عندنا مثال، إحنا عندنا عوائل أخواتهم عندهم بالبيت، أكو أخ تشوفينه ما يهتم، أخته راحت تروح للدراسة وحتى سواء بغداد أو غير بغداد، مكانات بعيدة على مناطق سكنة، ما يتأثر ذاك التأثر. لكن اللي يحمل مبادئ آل البيت وفي هذا العنفوان والغيرة والشهامة والشرف، تلقينا متحمل مسؤولية أخته وهي متزوجة وهي عدة بالبيت وزوجة أخوه وبنت أخوه كلهن محتويهن. ليش؟ لأنه بداخله أكو عنفوان، هاي الغيرة العربية الأصيلة. هذا أكثر شيء إن كنتم العفو مقالة الإمام الحسين فكونوا أعرابا، حدتها يعني الإمام الحسين، يقصد إنه إذا ما عندكم إسلام يدفعكم للحماية هذه النساء فكونوا أعرابا. فهذه الغيرة العربية هي متجذرة بالإنسان العربي حتى قبل الإسلام. فهذه اللي الحماية الأسرة من الظلم، من الاضطهاد، من أنه يكون تمييز بالمعاملة بين فرد وآخر، هذه ما كان يهدف إليها الإمام الحسين. بالإضافة إلى تنهض، هذه تنهض إلى مستويات أعلى، فيكون هي مشروعية السلطة التي تحكم، وهي تغليب السلطة الشرعية الموضوعية على العفو الشرعية الشكلية.
0: نعم أحسنتي أستاذ زينب لهذا التوضيح. نروح فاصل أخير مع مخرجنا ونرجع وياكم.

نعم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نص الكلام. اليوم حاولنا نقرأ القضية الحسينية من زاوية مختلفة، زاوية القانون والعدالة الشرعية، حتى نكتشف أن كربلاء لم تكن حدث تاريخي فحسب، بل مدرسة متجددة في الدفاع عن الحق والكرامة وأيضا كرامة الإنسان. كل الشكر والتقدير لضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة زينب الطاي على حضورها وأكيد إضاءتها القيمة لنا ببرنامجنا لهذا اليوم. شكرا لك أستاذة زينب لما قدمتي من خلال برنامجنا لكل من سمعنا، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم بحلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج نص الكلام. كنت أنا وياكم بالإعداد والتقديم مريم الزبيدي، وفي الإخراج رافقنا المخرج مصطفى قزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما هبطت راس عزمي ثبت وبمجلسك شني

0: كانت قبل محسوبة خدامي. هاي أنا زينب.
1: آخر جواب أنا العقيلة.
2: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

او يا اخو زينب تندب كل الاخوة ذبحوها رموا اخر سهم بالطف طلع

0: قبل اللي يحرقون.
1: أقاتي ممنون الخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أقاتي.

أبو فاضل جمع وش قال لي يا حيدر بعد، اش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد ام الرضيع؟ شو تريد بهاي الليله؟ تريد بس شف ماي منك ديره فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز

صاليه ممنون ممنون ممنون بالخدمه غاتي قحطان الحسناوي حسين وين حسين حسين.

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي ما يقدر يجينا الطشار الطشار

صدر طلع من ظهر ابو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدر على الظهر انطبق، صدر على ظهر انطبق.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثنات،

0: صار من آخر سهم رتك شوي أعلى قبل اللي يحرقون
1: تصل يا

صار من آخر سهم رتك قبل اللي يحرقون

0: أبو قضلع يا علي المحنة خطيرة بأرض واد الغاضرية.
1: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: سطر هاليوم وجهي باكر امتوني، انا بالسطر امتحن وانت مش
4: نذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة.
3: يما زينب من سطر

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سبحانه.

يما زي أنا من شطر وجهي بيمينته سب خديجة وسب رسول الله سمعته قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسر

قلت له يا ظالم ترى كسارته انت كتالي وجنيها قتلته انت كتالي وجنيها قتلته. قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب. قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب. سطر أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطر أدمت للجفن وانت بسياط المتين وانت بسياط المتين وانت

وانت البش يا خدمتي هذه أول جرأة على بارم حبيبة، هذه أول جرأة على حبيبة، أجري من هالباب تبدي كل مصيبة، أجري من هالباب تبدي

التمس هسه غريبة شن أشوف ويك وانت مسكية وسليبة شن أشوف ويك وانت مسكية وسليبة يحرق خيامك يا زينب الحرق بار يحرق خيامك يا زينب الحرق بامي والذبح محسن يا يما يذبح احبابي والذبح محسن يا يما يذبح احبابي قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن اي يما يا زين

0: لا تعيت بينا على حمار ضعينا.
1: اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول.
0: لا تعيت بينا على حمار ضعينا.
1: شكو
0: انا سيطروني وعلي سيفه بيمين. أنا سيطروني وعلي سيطروني. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. أنا صيح يا حيدر علي ابويا مولينا. صيح يا حيدر علي ابويا مولينا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة شيل سهمي الصعب عينك قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب عينك قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب عينك قبل جفوفه.
1: سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن. سامحي يا ام الحزن وانت بس يا
0: قلمتي. انت بس يا قلمتي.

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدأ يكثر ونينك انت للمحسن بدأ يكثر ونينك باكر يقطف كربلاء الله يعيني باكر يقطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينك

شاف الشمس وينادي وينك من القفا يذبح حسين اقبال عيني من يحس الراس يمه كان يحس راسي

من يحس الراس يمه كان يحز راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن والتبس يا ابني عاري بلا دفن والتبس يا وانت بس يا طلمتي وانت بس

0: الرشرة
1: والأخذ مجيود حمايل حمية والأخذ مجيود حمايل حمية باكري يقودك يا بنت حيدر سبية اني يحضمني ترى يهضم رقية اني يحضمني ترى يهضم رقية والقطع خنصر حسيني قطع دي والقطع خنصر حسيني قطع دي والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكري تسيم عين بالطب كسرة ضلوع والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكري تسيم عين بالطب كسرة ضلوعه صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بسياط يما يا زين.

بعض احتمت من بعض بمن تلوذين والخيمة حرقوا بمن تلوذين والخيمة حرقوها ماكو قبلك هاشمية شلبوها ماكو عمي ماكو قبلك هاشمية اشتروا ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها بمن تلوذ الغريبة الحرقة وخيامها والكفلها على الشريعة والشمر يمها لود الغريبة الحرقة وخيامها قولها قولها بمن لود الغريبة الحرقة وخيامها والكفلها على الشريعة والشمر يمها والكفلها على الشريعة يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط المتن يشفى جرحك ما اظن وانت بسياط المتن وانت بسياط ونت الشباب وانت بس

يما كلكم يمي واشعر انا وحدي، يما كلكم يمي واشعر انا وحدي، انت وحسين وحسن والوالي عندي، انت وحسين وحسن والوالي عندي، شلون وانت على الهزيمة وشمر يحدي، شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي، لسه بينا عادة يا مسلوب استعدي، لسه بينا عادة يا مسلوب استعدي، عرموح راس الكفالة يعاين الحالج من عقب وجه أبو الأكبر حرم.

الاجهام الاكبر حرم الاخبار صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بس

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك. ماجور

متسافل درجاتي.

بعد شهدت برجعتها الملا وبليلة نحو المدى إني قاصدا فيها لسلمان.

لك. الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، أطرت أما علمت لأي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القاضي وطالما. حسين ولثغره. الله أكبر.

صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري. صحيح قهري. انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمر. صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يبشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق. بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ تنبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف. هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك، لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف وتلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

0: كل استعجل والنبي ابكي وسولف
1: مو عليك احبابي
0: وانا قفا وانا قفا خليهم

0: زحمة شما بين الغروب زحمة شما بين
1: عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا

0: ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا والله لا نشرد ولا نندر دروبنا
1: يا أبويا

حبالهم ما حاجة مشدودة ورقابنا أدري المن يمقيدينا يا ذنب اللي مسوينا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جاهل

من جميل صفحك وسترك إلهي إلهي، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع

ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عن اعف عني.

توبه، فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مسيرة الإنسان بهذه الحياة تخضع للتنشئة الاجتماعية كما يسميها علماء الاجتماع. أوضح لك الفكرة. التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن قدرات الفرد الذاتية وقدرة المحيط على أن يغلغل في الفرد معاييره وقيمه. يعني الإنسان عندما ينولد طبعا البيت، أكو عنده أم وأبو يم جيران ومدينة ينولد بها، راح يتفاعل مع هالأجواء، يعني يتعامل ويا أمه وأبوه، يتعامل ويا البيت، يتعامل ويا المدينة. المدينة إذا طيبة خيرة بها قيم بها أخلاق طبعا راح تنعكس عليه، راح تربيه، ها؟ يعني راح يمتص من عندها المعايير وهذه القيم إلى أن تتحول إلى جزء من شخصيته. هو قدراته استعداده شنو هو؟ تلقى واحد مثلا خامل الذهن ما يتنبه لبعض الأمور، واحد لا عنده ذهنية حادة يأخذ من أمه ومن أبوه من مجتمعه يتعلم، ها؟ فيتوقف الأمر على هالعاملين، على القدرة المحيط على الإيحاء وقدرة قدرات الفرد الذاتية على الأخذ. هاي نسميها تنشئة الاجتماعية. بس هي طويلة بها مراحل هواية، بس كفكرة موجزة هذه الآية الكريمة ووياها جملة من الآيات شنو مهمتها؟ مهمتها أنها توجد الأرضية الصالحة للتنشئة الاجتماعية. شلون يعني؟ خل أوضح لك. طبعا أنا لما أعيش مع المجتمع، هذا المجتمع أوضاعه مو دائما على شكل على وتيرة واحدة، لا، ولا أهل كلهم على مستوى واحد. ناس بيهم واحد معطي واحد آخذ، يعني واحد عنده واحد ما عنده، اللي ما عنده يأخذ اللي عنده يعطي. نعم، الناس مو على حد سواء. الإنسان إذا عاش في مجتمع وعنده قدرات جسدية، قدرات اجتماعية، قدرات مالية، لازم ماذا يعمل؟ لازم يساهم في بناء المجتمع اللي هو يعيش فيه. وهذا معنى العطاء. معنى العطاء أن يعطي مجتمعه ويأخذ من مجتمعه أيضا، لأن هو إذا أعطى مجتمعه راح يأخذ من عنده، يأخذ من عطف، يأخذ من حنان، يأخذ من عنده التفاف حوله، وحتى أمور مادية يأخذ منه. هذا المعنى سيتضح لنا إن شاء الله خلال البحث. طيب خلينا نرجع للآية. الآية تقول لن تنالوا البر. البر شنو هو؟ بي تفسيرين. تفسير الأول أن المراد بالبر يعني رضوان الله عز وجل الذي تعقبه الجنة. كأنه القرآن الكريم يقول أنتم ما ممكن تحصلون على الجنة بلاش، ولا تحصلون على رضوان الله عز وجل، كل شيء إلى ثمن.
النبي صلى الله عليه وآله يقرب المعنى إلى أذهان أصحابه، يقول لهم أنتوا إذا الواحد من عندكم أراد أن يتزوج قطعا لازم يدفع مهر. قالوا له بلى يا رسول الله، هذه بدهية، كل واحد إذا يريد يتزوج يدفع مهر. قالوا للجنة مهر. قالوا ما مهرها يا رسول الله؟ قال مهرها العمل. يعني ما تتوقع من الله عز وجل أن يعطيك رتبة أو منزلة ما لم تعمل. العمل إلى مجالات إلى أبواب، فأنتوا لن تنالوا البر حتى تعملوا تنفقوا. هذا عمل، عمل الإنفاق شنو هو شوية؟ خلينا نتنبه. أكو عندنا إنفاق يقتضيه التكافل في محيط الأسرة، شلون؟ يعني أنا عندي، ولما يكون عندي عندي أبوان ما يملكون، كن أنفق عليهما، كن أنفق على الأم وعلى الأب. نفقات يحددها إلى الشارع، الدين يحددها، إيش قد أعطيش إلى علي من حاف مثلا. هذا كل ترسمة كتب الفقه واضح موجود بها. عندي أخت أخوات، عندي عم وأبناء عم، عندي أقارب في محيط الأسرة، وأنا أملك عندي قادر وهم عاجزين، يتعين علي الإنفاق. هذا إنفاق تكافل في محيط الأسرة، يعني هذه خلية أنطلق منها للمجتمع، أول أكفيها وأنتقل للمجتمع، لأن المجتمع مجموعة من الأسر، إذا شبعت شبع المجتمع بأجمعه. فأكو عندنا نفقات يقتضيها التكافل في محيط الأسرة، عندنا لا، نفقات ما يقتضيها التكافل في محيط الأسرة، وإنما تقتضيها شنو؟ الوجائب الاجتماعية. الوجائب الاجتماعية شنو؟ واحد ينتمي إلى عشيرة، هاي العشيرة واحد من أفرادها ارتكب له جناية من الجنايات، عليها دية، أكو عليها دية على عاقلة، أكو جناية خطأ، الدية عليها من على العاقلة، العاقلة بمعنى الأسرة العشيرة اللي ينتمي إليها، هاي تشترك في دفع الدية. هذا نوع من النفقات. هذا تقتضي تقتضيه الواجبات الاجتماعية، لأن أنا أعيش ضمن مجتمع قائم على هالمعايير، وأنا ما أقدر أتخلص من المعايير. الإنسان ما يقدر ينفذ من معاييره. بس أنت ملاحظ تصير عندنا مناسبات، إحنا الآن في محيط عربي، عندنا مناسبات تصير، لما تصير عند بعض جماعتنا مناسبة من المناسبات، خير أو شر، مال حزن أو فرح، ما عنده قدراته محدودة، يروح يبيع أغراضه الأساسية، نعم، حتى لا يبين في نظر الناس أن ما أدى الواجب الاجتماعي، لا، حتى شو قام بالمناسبة قيام، انعرف أن قام بالمناسبة قيام مشرف، يعني بيض الوجه مثل ما نقول، نبالي، هذه وجائب اجتماعية، الإنسان ما يقدر يتخلص من عدها، يتخلص من عدها، ما يقدر، ليش؟ لأنه ما يشعر بتكامل في داخله إذا نقص عن مستوى جماعته. ممكن يقول لك أنا مهما يكلف الأمر أنا لازم أعمل، أو بالأحرى أؤدي وجائبي الاجتماعية. هاي اثنين، اضطريتوني أن أدومكم مرة أخرى، لأن أقول لكم هنا فراغ ما تجون يمي، تعالوا نايم المنبت فيكم يا ذا أقرأ، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا ليل هنا، تعالوا ليل هنا شوي، هنا عندي مجال، امشي يا اخي اتحرك شوي. لا. هذا الذي يقتضيه شنو؟ الانفاق اللي يقتضي الواجب الاجتماعي، يعني الانفاق في محيط المجتمع. بعد عندنا انفاق تقتضيه المروءة. شنو انفاق تقتضيه المروءة؟ يعني ما دي اجبار، هذا الثاني دي اجبار، ثاني اللي في محيط المجتمع دي اجبار، دي تقاليد، والتقاليد بيها نوع من القصر من الاجبار، علماء الاجتماع يطوها هالصفة، يقولون هاي التقاليد يعني اللي يطلع من عدها، اذا طلع من عدها يتعرض للعقاب. هذا خل اضرب لك مثلا تقاليد، اذا واحد مشى ورا جنازة يظهر الحزن،
يظهر التباكي، يظهر التأثر، إلى واحد شربان يمشي ورا الجنازة يغني، طبعا يبصوه، بس الشيخ هذا يعني هذا هو ماشي، هذا عمل فردي، لكن مش طلع دي عن معايير المجتمع، تقاليد بها لون من الإجبار، من الإكراه. أكو لون من الإنفاق من هالنوع تقتضيه المروءة، ما دي إجبار، إذا في إجبار هذا ما دي إجبار، وإنما دي مروءة. شنو هي المروءة؟ عند ضيف، ولما إجا لي الضيف ممكن يقدم للضيف من طعام اللي يعيشه، لكن لا يروح يضطر ما دي في شوي يجيب ذبيحة، لك عيب، أنا عندي ضيف هذا وافد علي لازم أكرمه. ويقول حاتم أداعب ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أي يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. فديوم ضيف عند الإمام الصادق سلام الله عليه، ورواية عند الإمام زي العابدين على روايتين، وواحد من غلمان الإمام استعجل الإمام قال له هذا ضيف محترم شوولة ذبيحة، شوولة شواء، وطلع هذا الشفود حاطين به الذبيحة بها بالتنور، شفود يلتهب نار، جاب أكو صبي صغير للإمام يدرج، وقع الشفود عليه قتل هذا، ارتبك الغلام ويرتبك يجي الإمام ما بين شيء أبدا، قدم الشواء ووضع الطعام أمام الضيف وأكل، وإلى أن كمل وطلع واحد من أصحاب الإمام لاحظ على الإمام تغير، قال له ابن رسول الله أنا لاحظت عليك حركة غير عادية في أثناء تقديم الطعام، ما الخبر؟ قال له القصة هكذا أن هذا الغلام استعجل الشواء ووقع على الصبي والصبي مات، بس أنا ما حبيت أبين شيء من الجزع، أكدر ضيفي هذا سأنا أعطي لكم الطعام وأجي أخلي أربك بالحزن، لا خلي أكل يخلص، وهذا قدر من الله عز وجل. تأمل هاللون من الانسياب مع متطلبات الجماعة، مع التقاليد الاجتماعية، هاللون من الانفاق، اللون هذا تعويد على مكارم الأخلاق، هذا انفاق وين؟ في محيط المروءة. فعلى العموم الآية تقول حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، هذه وحدة من تفاسير البر. الوحدة الثانية شوية تبتل أجيان، هذه يقول عنها بعض الكتاب المقصود بها جلسة مناقشة، شلون يعني؟ خلا أقرب لك المعنى، يعني الآن ملاحظ أن واحد إذا يعيش بجامعة وقبل ما يتخرج يكلفوه بكتابة رسالة ويحطون جماعة يناقشون رسالته، يجيبون جماعة هيئة، الهيئة من المدرسين يتولون مناقشة رسالته، تجي الطول درجة حسب نتيجة الرسالة من بعد ما يناقشوه، يقدم رسالته، إذا رسالته ناهضة تسوى بها مضمون علمي يطول درجة متوسطة عالية اعتيادية، فما يعطوه إلا بعد المناقشة. جن الآية البعض يقول هذه جلسة مناقشة، الله عز وجل يقول له احنا ما راح نعطيك درجة حتى تنفق، حتى تعمل الانفاق من نفسك، نعم من نفسك ومن مالك، لانه مر النفق من النفس، دفاع عن وطن، دفاع عن مقدسات، دفاع عن عرض، هاي نفق من النفس، ومر لا نفق من اموالك، فانت ما راح تحصل على الدرجة ما لم تنفق، اذا انفقت تحصل على الدرجة، اما اذا ما انفق لا ما تحصل على الدرجة، الدرجة موقوف تحصيلها على الانفاق، يعني جلسة مناقشة. تبه لجين انك انت ما راح تنال شيء. واحد من المفسرين يقول الله عز وجل اراد تعليمهم الفتوة بهذه الآية، تعليمهم الفتوة، احنا عندنا نقول فلان فتى، ما سامع انت لا فتى الا علي ولا سيف الا، يعني الفتوة شنو المراد بها؟
الفتوة يعني حياجة الأسباب التي ترفع الإنسان، يقال عنا أن هذا فتى، يعني حزم وعزم، علم، مكانة، فتوة. ها يقول أراد تعليمهم على الفتوة بهذه الآية، والآية تقول أن الواحد منكم لا يمكن أن ينال هذا اللقب إلا بعد أن يعطي، بعد أن ينفق. هاي نقطة. النقطة الثانية شو تنبه لها، أن تريد تقول أن اللقب إذا تأخذ بغير حق يعتبر شرقة. نبه، أكو بعض الناس يعطوا لقب بغير حق، أو هو يعطي نفسه لقب الأيام، خصوصا الأيام وايد، ما عندما هو يعطي نفسه ألقاب من علينا، سواء ألقاب عسكرية، علمية، اجتماعية، كيفك ها؟ دنيا كيفك تقول نبالي، وهاي مصيبة. مو أتخطر واحد يقول للمعاوية سموك زورا أمير المؤمنين وهل يرضى بغير علي ذلك اللقب؟ ها؟ يقول دول اللي طوك آخر هاللقب ما أدري أخذوا بعين الاعتبار أنت مؤهل لحمل هاللقب لو مو مؤهل لحمل هذا اللقب. يعني واحد مثلا يأخذ اللقب باستعداد ينزل إلى ساحة الحرب، ينزل إلى ساحة القتال، إلى بطولة، إلى مواقف في ميادين معروفة، يعني سهرة الحرب، سهرة المواقف. علي بن أبي طالب ما أعطت السماء هاللقب إلا بعد عشرات، بعد غزوات، نعم كان يرجع بيها وعلي أوشم من الجراح. يوم أحد 64 بين ضربة وطعنة جابوه مقطع عربا عربا، قامت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كمدت له، كمدت جراحه بحصير، حرقت له حصير وكمدته. نادر يرجع ما عنده جرح، هو عنده هذا الجرح السابق اللي ضربه عليه عبد الرحمن بن ملجم، هو كان جرح سابق نعم من ضربة عمرو بن عبد الواد او من ضربة اخرى. هالضربة هذه اللي كانت في رأي هذا وشام من اوشمة الشرف، جراح اللي استوعبت جسده كلها اوشمة، يعني مواقف بالحرب، قتال، دفاع، جهادة، يا الله أخذ هذا اللقب ما أخذه. يجي واحد لا يريد يأخذ اللقب، فكر مش دهاية حسا، يا ريت يعرف هم يطي لقب. يجيك واحد من الكتاب يقول يا أخي ما يخالف احنا نكرم الصحابة ونحترمهم، لكن نخلق لهم شيء من لا شيء ما يصير، يا شيء ما يصير بشكل. يعني يجيك وقال بلا، الخليفة أبو بكر قال أشجع من علي بن أبي طالب. شنو الدليل؟ يقول الدليل أن النبي لما مات الناس كلهم اختضت قلوبهم، كلهم قلوبهم ضعيفة كانت، قالوا النبي ما مات ولن يموت، ها، ومن جملتهم الخليفة عمر قال النبي ما مات ولن يموت، ها، وسيرجع ويقطع أيدي رجال وأرجل رجال. أجلي أبو بكر قال لا، قرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا يدل على قوة قلب، فمعناه أشجع من علي بن أبي طالب. شلون أفعلك؟ ها؟ أنا أرجوك إذا كانت الأدلة من هالنوع تسوي له؟ ها؟ إذا لا أرجوك، هذا يقوله إنسان يحترم عقله. يا أخي أرجوك اتجه تكلم بشيء، يدور للخليفة منقبة صحيحة، لا أشياء عيب، يعني إذا أضيفت إليه هي عار، هذه عيب ما يقال. هذا الرجل اللي أعطته الدماء شهادة، الجراح أعطته شهادة، المواقف أعطته شهادة، ما يمكن هاللقب ما إجا لي اعتبار، إجا لي اللقب بعد أن أبلى البلاء الحسن وأعطى من عمر سنين في ساحات الكفاح والصراع، يلا استطاع يأخذ هذا اللقب، يلا استطاع يأخذ نعم هذا العطاء. أما أنه واحد قاعد ويجي لي اللقب يجي مشتهاية بدون عطاء، لا، هذا اعتبار يسموه بدون موازين، والأمور بدون موازين لا تستقيم. طيب إذا عرفنا هذا دخلنا نرجع الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني في دنيا الجسد ودنيا الأموال،
لما نزلت هاي الكريمة انبرى الصحابة للقيام بهذا العمل. خلي اذكر لك بعض النماذج. ابو الطفيل يقول اشترى علي بن ابي طالب صلوات الله عليه اشترى ثوبا اعجبه، فالثوب من الثياب اعجبه، وهو الواقع كان غالبا ياخذ الثياب العادية، يعني ما كان يشتري الثوب الثمين، لا، يجي الى بزاز ما يعرفه يقعد يمه يقول له اعطيني نزل لي اثواب، ياخذ غالبا الثياب اعتيادية، يعني ثوب جدا عادي. بس هالمرة يظهر شاف ثوب عجبه اشتراه، من اشتراه ما لبسه، اجا قال اعطوه لوجه الله، شوفوا لي واحد من هذول العراة بهذا الثوب. ثم قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة. وأنا أريد أن أؤثر على نفسي، لأن هذا راح أرضي به ربي، إذا ألبسته راح أرضي نفسي، لكن إذا أعطيت لوجه الله راح أرضي به ربي، ورضا ربي أهم من رضا نفسي. نعم، رضا ربي أهم من رضا نفسي، فأنا أؤثر على نفسي، أنفق مما أحب، هذا أحببته وسأؤثر به على نفسي. هذه مسألة. مسألة ثانية، قام أبو طلحة الأنصاري على أثر نزول هالآية. أبو طلحة الأنصاري أكو عنده بستان يصير مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وآله بنفس المدينة المنورة، مقابل المسجد عنده بستان. البستان أكو بعين ماء تنبع، عين حلوة معروفة بالعذوبة، كان النبي طب يشرب منها ماء قبل أن يدخل إلى المسجد، وبستان يانع من أجمل البساتين. اجى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وأنا هذا البستان أجعله في سبيل الله، أريد امتثالا لأمر الله. قال النبي بخ بخ، ذلك مال رابع اجعله في أقاربك. شوف أقاربك الضعفاء أعطيهم إياه، نبه، قال له انفق على أقاربك الضعفاء. طبعا دول أهلك، ولما يكونون أهلك قربهم، لا تخلي واحد من أهلك جائع، لأن أنت راح تعبي هذا واحد من أهلك. اللي صاير عندنا مع الأسف بالعكس، اللي صاير عندنا الآن في مجتمعاتنا تلقى حتى اللي يسوي بر لأنه أكو شوية برودة عنده بينه وبين بين عائلته وبين أسرته، ما يدنيهم ما يعطيهم، والحال بالعكس، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون حتى ولو كان مسيء إليك، لكن مع الأسف إحنا تتحكم بينا عواطفنا. الإمام الصادق ينازع عند النزاع، قال صيحوا للحسن ابن الحسن الأفطش، قال عد هاي هنا عندي سرة بها 70 دينار من الذهب الطهية نفق لعائلته. قالت له واحدة من جوارية سيدي هذا قبل أيام شد عليك بالسكين أراد أن يقتلك يطعنك، أنت الآن تأمر له بهذا؟ قالها هكذا أدبنا الله، أمرنا أن نصل الأرحام، آداب الله عز وجل لنا تأمرنا أن ننفق ونصل الأرحام. تنبه في النبي صلى الله عليه وآله يقول له بخ بخ، ذلك مال رابع اجعله في أقاربك، اطيل أقاربك أفضل، لا تخلي أقاربك جياع، لأنه ابدأ بمحيط الأسرة ثم احتني بمحيط المجتمع. طيب اثنين، اجا زيد ابن حارثة عند فرش من خيرة الأفراش، وتعرف كانت الأفراش يبالغون في أثمانها، لها مكانة عندهم، كانت فرش الكريمة لها مكان عندهم وإلى ثمن عالي جدا. فجاب الفرس قال له يا رسول الله هذه نفقة في سبيل الله. التفت النبي المن الابن أسامة ابن زيد، قال له قم واستلم اقبض الفرس. هذا وجم، يعني بدا على نفسه الكراهة. قال له النبي ليش وجمت؟ قال له يا رسول الله أنا أردتها في سبيل الله، ما أردتها لابني. قال له بلى، اللي تريده حصل، ابنك ايضا
ابنك ايضا بحاجة اليه، والله قبل هديتك وانا اريد اكرم بها ابنك، انت ما تعرف انا شنو اللي اريده. فعل ابنك اعطاها، قال له ولدك اخذها والله عز وجل قبل هديتك. في الواقع ان قام الصحابة انذاك على اثر نزول هذه الآية، قاموا بانفاق اثمن ما عندهم طلبا علما لذات الله. لا تنسى صدر الحديث اللي قلت لك في صدر الحديث هذا، يعني التنشئة الاجتماعية تتوقف على قدرات الفرد الذاتية وعلى قدرة المحيط على الإيحاء، لأن هذول عندهم قدرات ذاتية عالية، نبه، يعني كانت عندهم ذهنيات مستعدة لسماع الخير ونفوس خيرة، والمحيط اللي عاشوا به محيط النبي أوحى إليهم وحملهم إلى هذا المستوى، صار عندهم عطاء لا حدود له، يعني أعظم ما عنده يتصدق به في سبيل الله عز وجل، يقدم لله تبارك وتعالى إيثارا على نفسه وامتثالا للآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا. طيب، واحدة ثم انتقلت الآية الكريمة، تفهلي بالله للنقطة هذه، حتى تنفقوا مما تحبون. شنو يعني مما تحبون؟ هذا شيء يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن حب المال، يدل على أن حب المال أمر مركوز بالطبع، يعني ينولد مع الإنسان. وهنا أكو صراع بين المدارس الاجتماعية المعاصرة. عندنا الآن المذاهب الاجتماعية المعاصرة صنفين. صنف يذهب إلى أن حب المال ناتج منين؟ من المجتمع. يعني أنا لما أفك عيني، أنا لما أفك عيني أشوف أن الناس يطاردون على الأموال، يتعبون، يتنازعون على الأموال حتى يحصلوها، هل معنى هالسلوك يتغلغل في نفسي؟ هل معايير أنا أمتصها وأصبح مثلهم، أحب الأموال، أصبح مثلهم، أميل للجمع وأميل للأموال؟ ورأي آخر يقول لا، ما له علاقة، هذا الطفل عمره 6-7 أشهر، إذا قدر يقعد قعد، إذا صار عمره سنة بعد ما متفاعل مع المجتمع تطيع حاجة بيده وتريد تأخذها ما يطيك إياها، ها؟ دليل على أن هذا مركوز عنده بطابعه، حب التملك مركوز عنده بطابعه، ويصحيح هي النظرية هذه، وظيفة المجتمع ينمي هذا، مو خلقه، لا ينميه، موجود وينميه. هذا الشيء يترتب عليه، هذا يترتب عليه المدرسة الماركسية تقول احنا نسلب الملكية الفردية، اذا سلبنا الملكية الفردية راح نقضي على اسس التفاوت. شلون يعني نقضي على اسس التفاوت؟ يعني واحد يفك عينه يلقى قدامه فراش مال حرير، ويلقى سرير ناعم وقصر ضخم واجهزة تكييف، وواحد يفك عينه ويلقى نفسه مأجر له غرفة ونايم على فراش على القاع ويو يحصل رغيف يو لا. هذا التفاوت يخلق بالمجتمع مشكلة. اذا شلون تقضي على التفاوت؟ قال اساسا هي الملكية الفردية، اساسا مو ما لها علاقة بالطبع، لها علاقة بتعليم المجتمع. المجتمع اللي علم على الجمع خلي علم على عدم الجمع، ياخذ الملكية يوزعها على المجتمع. لهذا اللي تحكيه خيال. وقشمرت الناس 70 سنة، وين الان نتيجتكم؟ شو ما في ابدا. راحوا ناس بالسجون، ناس ماتوا، مشاكل، فلي العامل ما حصل غرفة ينام عندكم فيها، يا ريتكم تحسون صدق. يعني مو معنى ذلك ان المبدأ الراسمالي هو مبدأ مستقيم وصحيح ومثالي، لا، كل ويلات وبلايا، لكن مو معناه هذا صحيح. شوف الاسلام عملي، الاسلام يقول الملكية الفردية هذه تولد مع الانسان، حب المال وانه لحب الخير لشديد، وتحبون المال
حبا جما، ها يولد، وهذا المعنى مركوز بطبعه. لكن هذا الحب يخلي الاسلام يجي على رسله، يخليه يتحول الى طمع، ويتحول الى تكالب والى غريزة عارمة. لا، يهذبه. شلون يهذبه؟ يهذبه، يشد المنافذ المال الحرام. ايش اكو منفذ من منافذ الحرام؟ يشده حتى هاي الغريزة العارمة لا تتنمر على حساب الغير. لا، اولا يشد المنافذ، حرم الربا، حرم الاشتغلال، حرم النجش، حرم الحرام، حرم الاشياء الطرق غير المشروعة. من ناحية تانية حط شنو؟ وسائل تفتيت للثروة. مثل ايش؟ وسيلة من وسائل التفتيت النفقات اللي قلت لك واجبة ومستحبة وشي تقتضي المروءة، وبعد وسيلة من وسائل التفتيت الحقوق الواجبة، زكاة، خمس، نعم. بعد من وراء ذلك كله عدا الحقوق الواجبة والمستحبة يجي نظام الميراث. نظام الميراث يفتتها للثروة، تفتيت الى حصص، الى قطع صغيرة، ما يخليها تنمو وتكبر وتتركز وتتحول الى عامل استئثار وتكثر الجياع بجانب والمدخومين بجانب. لا لا، يحاول يفتتها، يعطيها طريق جد. لا يعني هاي ابرز معالم الاقتصاد الاسلامي، ان يفتت الثروة تفتيت تلقائي هادئ. ها يجي نظام الميراث، نظام الميراث يضع لك حد لكل اسباب الاستئثار. ها بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ها يجي للثروة يوزعها، وتبقى تتوزع تلقائيا اوتوماتيكيا مثل ما نقول تتوزع. فترجع، خلينا نرجع للآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيء اللي تحبه، ها تنفق من عند إثارة لوجه الله، مو لا تنفق فرد شيء سيجينا خلال البحث ما تحبه. أذكر كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشتهي العنب، يشتهي عنب، هي موسم عنب، واشتهال عنقود عنب مار. غالبا كان الإمام صائم سلام الله عليه طيلة حياته، يصوم. لأن وحدة من جوارية سألوها، قالوا لها وصفي لنا حال سيدك، قالت أطنب أم أختصر، يعني أختصر لكم لو أطنب أحكي. قالوا لها لا اختصري. قالت والله ما وضعت له طعاما بنهار قط، ولا فرشت له فراشا بليل قط، لا بالنهار يأكل طعام لأنه صائم بس وقت الإفطار يأخذ الوجبة، وما فرشت له فراش بليل، غالبا ليلة يقضي بالمحراب. ها يدرك النوم وهو على المحراب، يشعي على المحراب ينام لشوي ساعة. نبه لي، فالإمام كان غالبا صائم، مشتهي لعنقود عنب، وفعد قطرت وحدة من جواري العنقود العنب وجابت له وضعته بين يديه، والإمام ينتظر الأذان حتى يفطر على العنب. وقف واحد بالباب، صح أنا مشكين يا آل محمد، اطعموني مما أطعمكم الله. التفت الإمام إلى الجاري قال احمدي له العنقود. قلت سيدي أنا تعبت اشتريت لك هذا، وقلت لك هذا ممكن نطيح له، نطيح درهم أو نطيح أشياء. قال لا، شيل العنب أعطيه إياه، لأن هذا أنا أحبه، وهذا اللي أحبه أريد أؤثر الله به على نفسي حتى يؤثرني الله عز وجل. يوم الثاني تكررت العملية، يوم الثالث تكررت العملية، تالي أرسلت إلى هذا قالت له اشتريته من عندك في فضل، خذ هذا المبلغ، وجابته للإمام حتى أفطر عليه. في موضع الشاهد أن ذني التحركات ترى دروس، هاي قيمها، نبه، هاي دروس مو تتصورها يعني قضايا اعتيادة، لا بها إيحاء، بها إيحاء، حتى تنفقوا مما تحبون. شيء اللي تحبه أنت تنفق منه، وهي ترى ماكو شيء يحب الإنسان أكثر من الأموال، من النقود. شفت مفسر
يقول لما خلق الله عز وجل الدنيا وكان إبليس في الدنيا كان يتعب يتعب إلى أن يضل الناس، يوخرهم عن عقائدهم، يجيبهم إلى الضلال، يعلمهم الانحراف، يتعب تعب شديد. يقول إلى أن ضربت الدنانير والدراهم، لما انضربت الدنانير والدراهم نعم قامت هي تضل الناس. دام الأخو يقتل أخوه على الفلوس، القريب يعادي قريبه على الفلوس، الإنسان يسرق للفلوس، يعمل المنكر من أجل الفلوس. إبليس قال للدرهم والدينار أرحتني، ريحت بالي أنت، ها بعد ما احتاج أنا أضل أنت، الناس سيضلون بسببك، الناس سيضلون بيش بسببك، بالدراهم والدنانير. ويجي ويقول بعض مفسرين عندما يجي إلى هذه الآية اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حجارة عن الذهب والفضة، مو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ذولا يعبدون الدرهم والدينار من دون الله، شلون يعبد الدرهم والدينار؟ والله عز وجل يأمره بأن ينفق، يطلع الحق أفرض، يقعد يفكر أنا أطلع الحق، إذا طلعت الحق راح أتحول إلى فقير، ها؟ أطلع الحق أنا شنو والله أبقى فلان وفلان قاعدين، ليش هم ما يشتغلون؟ ها؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه. إحنا شنو هذا؟ الله فتح على حلقه ويصيح شنو فيه؟ ها؟ تتأمل، يصير عندها اللون من الحجج، يصير عندها اللون من الالتواءات والانحرافات بهذا الدراهم والدنانير، تخلي الإنسان يعبدها من دون الله، وبالنتيجة هي ومن عبدها مصيرهما معا جهنم. طيب في الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من هذا اللي أحببتموه وآثرتموه، يعني بعتوا من أجله حتى دينكم. بلى والله حتى. أذكر معاوية لما دولة تربع على الحكم، ومن بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قام يلوح شوية بالإغراء وبالضغط، يلم الناس دولة اللي رؤساء يسموهم يجيبهم حتى يظهروا له الطاعة، يظهروا له اتباع. فجاءت رؤساء ثلاثة طلعهم، اجوا لأخرجهم، وصلوا إلى الشام، اثنين من عندهم الطاع كل واحد 100,000 100,000، الثالث اسمه الحتات، الحتات طاع 70,000 درهم. سفت للحتات قال لماذا خششت بي دون أصحابي؟ ليش أصحابي اعطيتهم كل واحد 100,000 وأنا اعطيتني 70,000؟ لماذا؟ قال لي دول اشتريت منهم دينهم، وانت وكلتك لدينك وعثمانيتك، انا اعرف انت متدين واعرف انك تحب الخليفة عثمان وانا مطمئن منك، فوكلتك الى دينك وعثمانية لذلك اعطيتك 70. قال له هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريت منهم؟ ما عندي مانع اسوي 100 وابيع فيها. لا هذا هو المنطق السائد، يعني مو تستغرب، هذا المنطق السائد، يعني نادر تلقى واحد يصمد امام الذهب والفضة، جدا نادر، يعني ايش كثر تتصور اكو غريب يا اخي شتت. تقول له جوعان والله ما يخالف اذا تهالك، مو انت مليان الخشمك ذهب، علي من هالطراد والمزاحمة، علي من الحلال والحرام، انت علمه راح تروح انت، ها سوف تذهب. يقول أبو دار رضوان الله عليه صارت له قضية، يقول سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الشركاء بالأموال ثلاثة. قالوا له من هم يا أبا دار؟ قال الشريه على أثر حادثة. الحادثة شنو؟ حادثة أبو دار قاعد بالبيت وطبع عليه ضيف،
قال لا وذر انا عندي شغله وعندي نياقه كم ناقه برا، روح اطلع برا جيب لك ناقه حتى اضيفك، انا اريد اذبح لك الناقه. راح هذا جاب له ناقه هزيله ضعيفه، شافها ابو ذر قال له لقد خنتني. قال له ليش؟ قال له انا طلبت من عندك ناقه جيده، جايب لي هاي الناقه الهزيله ليش؟ قال له عاينت اذني الابل اللي عندك ما شفت بيهن جيد الا الفحل، فحل الابل، وانا اعرف حاجتك الى فحل الابل لانه هذا تحتاجه كفحل للابل، وانا ما حبيت اجيبه واخليك يعني انت بحاجه لانه باقي الابل تحتاج الى الفحل. قال انت ما راح ترزقني، مو هذا الشيء راح تنقصني به. قال له تعرف حاجتي المن؟ حاجتي لثواب الله يوم اوضع بالقبر. ها؟ ثم التفت له قال له الشركاء بالاموال ثلاثه، اولا اول الشركاء القدر. قال له القدر ياخذها ولا يستأمرك، ما تدري ان الله عز وجل ايش كاتب لك، يمر عليك قدر من الاقدار، هاي ابلك تموت اموالك تروح، القدر شريكك بيها ولا يستأمرك ما ياخذ رايك. ها؟ واحد. اثنين، نعم الوارث ينتظر ان تضع راسك على التراب ثم ياخذ بالاخير شئت ام ابيت، روح الى الاموال هذه ياخذها يتوزعوها بعدك انت تعالج. هاي اثنين. ثلاثه، انت وانت لك الضيف شركاء بالاموال، في الاموال الواقع هذه التي من اجلها لا يعبد الله ويعصى الله، هذا واقعها، يعني المسألة واقعها هو هذا. فالآية تقول لن تنالوا البر، هاللقب لقب بار ما تحصلون عليه ها الا اذا انفقتم في سبيل الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بعد وما تنفقوا

الله عز وجل يقول انا اغنى الشركاء فمن جعل لي شريك فانا بريء منه. اذا تحط واحد من العباد شريك لله عز وجل في عملك لا الله غني عنك. فانت خلي هذا الشيء اللي تنفقه ربطه بوجهي ما يموت ما ينحط على التراب وهو وجه الله نبات وجهه. خلي عطائك لوجه الله عز وجل. فالله عليم، هل انفقت هذا لوجهه ام انفقته للرياء من اجل السمعة من اجل ان الناس يقولون عنك بانك ذو عطاء وبانك من الامجاد ومن ومن الى اخره. ها هاي وحدة. فان الله به عليم. بعد عليم بماذا؟ عليم بالنوعية الجيدة من النوعية الرديئة. شفت لي هاي شنو هي؟ ليش قالت الآية مما تحبون؟ كأنه اكو بعض الناس كان لما يصير وقت الزكاة عند حظيرة بها تمر يجي للتمر النوع الجيد يحسه على حدة، يجي بالتمر اللي بيه حشفة واللي بيه وصفة جابه وياه طلعه. حتى في يوم واحد جاب زكاة للنبي تمر من النوع، النبي صلى الله عليه وآله أخذ له واحدة من الحشفات ووقف لهم قال لهم هذا يعطيها الأمة وأبوه هاي الحشفة؟ هاي الحشفة لو كانت عنده يوكلها الأمة وأبوه مثل ما يريد يوكلها للمسلمين؟ هذا ليش بالشكل دولة؟ أنتم ما تراقبون وجه الله؟ موقف رائع هذا الموقف. يعني يقول له أن المسلمين يو أخو إلك، المسلمين لو أخو إلك، لو أبو لا أم، لأن كلهم المؤمنون إخوة. يا ريت والله الروح هاي تصير عند المسلمين، يا ريت. احنا عندنا فقهاءنا الحمد لله يفتون بجواز صرف الحق الشرعي إلى باقي المسلمين. تمام. الله يغمد السيد الحكيم برحمته كان يفتي بصرف كثير من الحقوق علما للثورة الفلسطينية. نعم. مع الأسف احنا يمكن اذا متنا جوع ورحنا لنا الى مسجد مشكلة واحد يبقى. مع الاسف يعني واحنا ما يعنينا هذا، ما يهمنا، ما طول احنا رجلنا على اخلاق على درب اهل البيت، ما يعنينا هذا، الله لا يحوجنا لاحد. ها لكن ينبغي ان يكون اكلون من التكافل بين المسلمين. كنت شود روح تتأمل هالموقف رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شوف هذا يمكن يطيل أمه وأبوه، المسلمين بين أم وأب إلى وأخو إلى وابن عم إلى، دولة أخوته المسلمين. هاي ناحية. ناحية ثانية أن هذا ما يرى للمسلمين كرامة ينزل لهم الطعام الموبوء هذا، لا لازم يعطي مما يحب. وهذا الأمر الثاني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني عليم بأن هذا رديء وجيد، وبعد عليم بأن هذا أنت من طيب أصوله لو من طيب الله شارة. قلت نفهلي شوي شلون يعني بالله شارة؟ يعني أكو واحد يظل عمره كله مكوش عليها إلى أن شاف روحه تراده راح يطلع من هالدنيا وراح يروح والاموال مكدسه. هذاك الوكيل قال شو والله الشيء الفلاني ابنه مسجد او اعطوا فلان او اعطوا وما حدث من الله شرها يطالعه من ايده بيها وبلاياها بيها وبلاياها انا طالع من عندي خلي اوصي بيها. هذه شيء ومره لا والله صحيح هو معافى يامل ان يعيش يامل ان يستغني وينفق فيها الحالة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله إن أفضل الصدقة ما تصدقت به وأنت صحيح شحيح ترجو أن تعيش وأن يطول عمرك. مو الشكل أنت بعدك الآن قابليتك وبقوتك ترجو ماذا؟ ترجو أن تبقى بالحياة وأن تتوسع وذاك الوقت تنفق هنا مما تحب. الآن أنت تحب المال، جمع المال الإنفاق الآن يعني ما طولك صحيح معافى ما طولك صحيح على أموالك.

هاي النفقات المالية، أما النفقات من النفس، ها النفقات من النفس شلون؟ من اللي يفرضها؟ يفرضها أولا الدفاع عن الأوطان. أنا يعني يدهم بلد المسلمين وأنا أنبري للجهاد ودافع حتى ولو أدى الأمر إلى إجهاض الروح، إلى إنفاق الدم، لأن هنا الوطن أغلى، الأفراد رايحين لكن الوطن باقي، لازم الدفاع ها عن الأوطان، دفاع عن العقيدة، عن ديني أدافع، ها دفاع عن من؟ عن العقيدة، عن الدين، دفاع عن الأنفس، عن العرض. هذا هنا يهون معها شفك الدماء، وأهم شيء الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن، لأن العقيدة الواقع هي اللي تحفظ لك وطن، تحفظ لك أموال، تحفظ لك عرض. إذا خليت المجتمع يحط رجليه على عقيدة، أو إذا خليت المجتمع يمشي على درب العقيدة، خليته يمشي على درب نظام، خليته مجتمع منسجم وصحيح وقائم على قوانين وقائم على قواعد وقيم. إذا لا والله ما بي دين تحول إلى مجتمع غابة يأكل فيه القوي الضعيف. من هنا سمعنا أخ الحسين، سمعنا المجاهد العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمعنا يقول بأرجوشته لما نزل يوم الطف، سمعناه يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. أنا يقول ما طالع أقاتل عن عصبية أو عن هوى، لا طالع ودافع عن ديني، وأرى أن ديني متمثل في هذا الشخص، الدفاع عن، الدفاع عن هذا، إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق. وفعلا حامى عن دينه إلى أن قطعت يده، قطعت اليد اليمنى، قطعت اليد اليسرى، سقطتا إلى الأرض. ولهذا جملة من الروايات تقول أن هذين اليدين، إذني يوم تبرز الزهراء صلوات الله عليها تمر بقلب القيامة ويعرض عليها جبرائيل أنواع الشكاية، يقول بيش راح تشتكين؟ بيش تبدأين؟ تمد يديها تستخرج كفين قطيعين، تقول أي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. هنا هذا الموقف صحيح بي يعني اعجاز واكرام لهذا المجاهد، ولكن بي شيء اكثر من هذا. شنو الشيء الاكثر من هذا؟ الشيء الاكثر من هذا يظهر بي رد جميل لمن؟ بي رد جميل لام البنين، لهالمرأة اللي وقفت يوم الطف موقفا جسدت فيه النبل باسمى معانيه. وذلك لما رجع النائي ينهى الحسين

قالت يا هذا انت الناغي ريحانة رسول الله. قلت بلى. قالت يا هذا اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ يقول بشر قمت اتأمل في كلمات هالمرأة، يظهر غالب عليها الدهشة. المرأة ما جيت تعرف تقول، جيت تسألني تقول لي انت الناعي، اقولها بلى. الناعي يعني ان عالي واحد ميت او مقتول، شنو معنى هذا تقول لي اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ سألت شخصا الى جانبي قال لي كأنك تجهلها لا تعرفها. قلت له بلى. قال هذه ام البنين ام العباس واخوته. بشر يقول عذرتها، قلت هاي حقها اذا اندهشت، هاي فاقدة اربعة من الاولاد كأنهم البدور الطوالع. يقول اقبلت عليها، قلت عظم الله لك الاجر بولدك يا بالفضل. يقول عددت اول اولادها، عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا سألتك عن جعفر او عن غيره؟ يقول الى ان وصلت الى العباس قلت لها عظم الله لك الاجر بأبي الفضل. يقول نظرت الى كتفها انهدل، سقط الطفل من كتفها الى الارض. صاحت يا هذا لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟

0: اليوم اصبحت ولا من بنين. اربعة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة في سبيلك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

في عي وما تشرب قبلك حلفتهج معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفتهج معلم هالوفاي يم هالأطفال

بقبلك حلفت هيك معلمها الوفاك ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاك يا

0: قادم شاعر شاعر الأستاذ علي الإبراهيمي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

سور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتي من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

علي أذيك وادري بيا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل

حياتي غمضها السهم وحدة من العيون بس الثانية

وفوت أسد مجروح كل هتميل عنك لو مشيتي اعذريني يا زينب لا تزعلين اعذريني يا زينب لا تزعلين وانا بدمعتي تبين هويتي.

0: الحسين.
1: هنا زينب.
0: هنا الطفل.
1: هنا الكبرياء.
0: هنا الكبرياء.
1: هنا الانتصار.
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
2: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين.

0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: حسين هبتنا، حسين دمعتنا، حسين

بينا فدوى اروح لك اذقر عمي. كل سنه وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحان بينا ها بل كان عيونك إيه كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام ويا

انت تعلق الراية، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت.

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرمك يا ابو علي شمحلاته محرمك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرمك يا ابو علي
1: ما نقتنع عيده
0: محرمك

شايب شايب يعذب لك الشيطان. يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره. يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره. صخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة. يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره. صخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة. حتى الطفل هام يختنك, حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة. حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة. شمع الما يا حسين الطفل ويانا يلطم صدره. ويانا يلطم صدرك ويانا يلطم. اسمع يا الحبك رباني تنزيله. يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله. يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي. حسين ثورتنا حسين دم صيح. حسين ثورتنا حسين ثورة ثورة. حسين ثورتنا حسين.

0: حسين خادم اللي يخدمي يحصل أجر مولاته يخدمي يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: محرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبر خام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة حتى الطفل هام يختني حتى الطفل هام يختني وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع الميحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى
0: حسين حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صورتك بالعاشر، وحدة منهن صورتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة الطبرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تدير على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالوادم، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين جمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين
1: حسين.
0: يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرا وتلطم اللطامه، القاري يقرا وتلطم حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته، يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحك جثته نحت منحوته، جثته نحت منحوته. وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته، ما حد دفن ويلي ما حد دفن
1: تابوته.
0: ما ذبوحوني سوانك ما اسبيه،

0: حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعت حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين الطم حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيره حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي امك المسؤولة هي امك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضى
1: قالوا في الحسين

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

وثياب سلفاوة والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتي ذبحوها، أخوتي ذبحوها والخيم حرقوها.

0: ما شتماها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك
1: والخيام حرقاها
0: يا زينب.

دمع بعيوني. كل قمر يرجع عينتي تتلقين. أحطان الحسناوي

يا زينة يا خيمة شط فيها الخيم كلها الخيم كلها نار أو دخانها يخنق يا بت حامي الجار.

0: عزيه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين انت حبيبي حسين.

0: حبيبي يلا انت حبيبي حسين
1: يا سيدي
0: من لي سواك
1: نادي
0: ونادي وجه يا سيدي

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وسه. سماحة السيد الأستاذ فرقد. عباس الوداع لعياله.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

إذ هزينا بالليلة بعد هلا هلا زينب زينب اللي لا زينب تحرس العيلة من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العلي.

زينا بالليلة زين مأجور موفق تحرسينا زينا بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدة حرمة وحدة من يساعده.

هي بعض. هل هل تحرس العيلة زينة بالليلة زينة يبي تحرس العيلة اي بعد روح من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها.

بيدها زينب الليلة. تحرس العيلة. الله يحفظكم زينب الليلة. تحرس العيلة من عقب الأخوة. من عقب يا إخوة حرمة واحد من يساعده.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

عمرين علم شدا عبيد شنيا الحرام سوني فياي سوني بالهمة ما تنكر بالهمة ما عالشاطي شدا عبيد شنيا الحرام سوني.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيم عالشاطئ مشهورين
1: لمن لمن عبيد شي
0: الحرام
1: سواني في
0: سواني في
1: سواني في

0: شموري بالهيمة شده سوني فيا
1: اسمك

تنتحل مثل السحابة، يا انت وطرن مستحل مثل السحابة. الله حجب كان بقرآنه وحجابه، الله

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سواني يا سواني
1: لسه بالشباب لا تبرد
0: راس الحسين
2: راس الحسين سواني يا
0: شباب صوت ليش ساكت
2: لسه
0: لا تبرد بوي راس الحسين
2: راس الحسين سواني يا
0: بالهم بالهم ماتي
2: معشق مشغول
0: بالهم
2: بالهم ماتي قال خيف عشاق مشمور على

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربة العباس عصر الغب حلقنا، جربة العباس نصر الغب حلقنا.

0: يوم ما شسالف لك يوم ما شسالف لك يا ابني شبد مرت حاله
1: والفرقه
0: سمعني بعد شبد مرت الله الله باسم العباس خادم يا ابني

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل.

الجواز والين اهل الجواز بدو اروح لكم خدام الحسين لا تلجمع.

لا تهز للرمح لا تهز. آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين. عباس والينا.

معانا لا تهزني الرمح لا تهزني انظر لابو فاضل هامته مهشميها.

على تهز. ها هذا الزمن غادر لا وين ودانه، وقفني مشفي قبال ابن مرجانه، شامت بحالتنا ويردد انسانه وين.

اطلعت من كربلاء بحشراتي وعلم هلا هلا طلعت من كربلاء بحشراتي وعلم على وجهك تعب ورماد.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

الله أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني تيهت يا

0: شهدنا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الرايح واحد شيعة ونسلم الرايح
1: واحد
0: بعد بعد شيعة ونسلم الرايح
1: واحد
0: حتى دمنا اللي يجري بينا يمك يعايد حتى

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم وابقى شيعي لو قطعاني شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق

0: حسين يا صرخة وجودي مصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبه، وش كبر حظ لي يصير بعد وش كبر حظ لي يصير باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني، شيعي وانطي

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل عاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي

0: ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب هذا حب
1: ابو

حسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.

من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

0: حزنا وتسكب. إذا ذكرت أم المصائب زينب، هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ذكرى لعمتي نار حرقة وخيمتي نار ذكرى لعمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح

الحبل وين أخذوها الحسن وين جرها بحبل والعائلة من كربلة راح انسبي بلا ستر

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

ذكرتك فعيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: العباس.
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: اسمها العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حصنوا الخيام الحصين، حصنوا الخيام الحصين، ساق انتصار الحسين، ساق انتصار.

ما شاء الله ما راح بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي.

0: عبيد حسن الخيام الحصين
1: حسن الخيام
0: ساق انتصار الحسين
1: ساق انتصار الحسين.

0: حصن الخيام الحصين، حصن الخيام ساق انتصار الحسين،
1: ساق انتصار الحسين،
0: حصن
1: الخيام.
2: أتبقى تستعلم فاضي،

هلا هلا بيك ما راح زياد رضا الكعب يا غاتي الله يبارك فيك الله يحفظك ما صاح يوما للحسين غير مولاه

الناس هلا آخر العين هذا الذي تنتظر حصوله النار هذا الذي تنتظر حصوله الناس فزينب بخدرها من غير حراس عند الحسين ما بقي بالطف عباس ما عاد وجه الجيش عند الماء عباس وهر الحسين يكسر.

كنا فزينب في خدرها من غير حرة عند الحسين ما بقي بالطف عباس ما عاد وجه الجيش عند الماء.

داكا يومنا بالفضل هو نفسه لو داكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه وقلبه زلزل الميدان وموقف ذاك له أصبح العنوان هذا بعين الزهراء يرمي على الماء الماء والجيش عباس والجيش عباس يوم عب الفضل هو نفس الهدى كان عباس ما أدراك ما العباس إيمان

مش مرحة حربت حربت للنهر يا حامل خدي. هلا هلا حاربت للنهر يا حامل خدر عفت لعيال بضم أهل يستعب تنتظر جيتك لو ما تنتظر لو رحت للنهر ترجع ليها.

تعودت من يمني تكترويها ها بالخيام بانتظارك كم كبد شبود عطشان على جيتك تعتمد أصبحت آمالها بجودك ترند وهاي جمرة الظما اطفيها وهاي جمرة الظما هاملية من النهر جودك يا ضرغا الخالد على حسين التلا نيتك بالجود ترجع للخيام ولنها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها امليت من النهر جودك يا ضرغا نيتك بالجود ترجع للخيام لانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها سهم يلف حتى عينك لمن طفاها السهم بيها

0: وحتى عينك لما طفاها السهم بيها ما فكرت فكرك بالخير جعلت معي الجود من عينك أهم للعطاشة صار فكرك بيها ها عليك كثرة سيوف وسهام ورماح ويا معي العين ما يجود طاح عايل اشعدها امل والامل راح ما درت بجفوفك مقطعيها ما درت بجفوفك
1: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

0: ريحه
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل الواحده صباحا بتوقيت جامعه المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

يرحل بس نوح زين وخبر شاع طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: هاشم قبل الأبشار طوفة حي. اسمع النوب اسمع.
1: بس نوح سياني الرحيم، بس نوح سياني الرحيم، الخاف بات بكل دليل.

الرحيم الخاف بات بكل دليل.

بعد ما رايح وغلى ناس الدورين هو طاف يا بيوت التحفة بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدة وسوى كدرة على حسي الناس اثنين ما قعدة إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حيبني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شاه طوف حيبني خلّس كتب زودة خلّس كتب.

قصيدة لخادمكم فدوة روحي.

الهاشم والبعيد براحتك تنعو أكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل

وطاح وما دمع وصاح ناطركم تجوني هاليوم الواقع راح تلقوني وحيد وحالي أم المجرعة حالي أم المجرعة قبل كل وداع راحي القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح وما دمع صاحنا

المشرعة حاليا المشرعة غدي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها

انا ما اخذها معي. اليابا ما اخذها معي. وصح وينك يا معو باكر تشيلي الضو تحضري ودي عليك الهاشميه وبتشت ام قلبي الحنو وقالها دمعك ما يهو يا بنت ام انت شريكه.

بطل ويلاه واعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرط نويشي ايللي ايندي ابن نويشي ايللي ايندي حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

0: عيون ضعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق أطوف حي بني هاشم قبل إليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة أطوف حي بني هاشم قبل الوداع طوفة
1: واسم صدرك واسمع
0: وقبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة
1: ما ردك الواد
0: للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لمت تدار غربت واللي الصار

الحبيب جيب لي ردين عليا والحبيب يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلع عنا سار ضاع عن الغيرة سار ولل

ما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة. اسمع راح حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما أيسى يرجعي وياخذنا هسه اثنين هين يتباشرا ووحده من تجي على وحده ردني

دمي اشتاق فراقي حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع لطوفة حي بني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل

عليها والعليلة يقول فرقتنا عليها والعليلة ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جيد ما يقدر يشيل

0: وحده يحس راعي انكسر يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر على فراق حنينة حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حايب بني هاشم
1: يلا يرحل يرحل
0: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا

وبالاسم قل الحضور وطاحت دموعي الغيور هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا لا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل سبيل غالي خدرهن غالي غالي غالي والله غالي سبيل غالي خدر ناشت حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديه نام مشتوفة بحبل نام مكتوب وبعبيل ناظل نظار خالي ناظل نظار خالي

الغبرة عرق ناقلهم حسين ببوس وهو عليك وعلي ناقلهم حسين أنذبح عطشان ثلاث أيام الغبرة اجتنا كربلاء مني ما يتفرق قول اجتنا اجتنا كربلاء مني ما يتفرق طفح بني هاشم قبل

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المسلمين.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

0: صيحة غريبة صيحة غريبة من قلب ضامي حسين
1: الزحوي
0: ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سنين ذبح يا علي الأديب صباح أمين يا

يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بو.

ارفع صوتك بعد عين. إن شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين انذبح من ولينا من يجينا من يجينا.

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي
0: الله الله حسين نذبح
1: والخيل بخيام
0: ونولينا
1: وين ولينا
0: من يجي

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح ول ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلع وظلت نبلتي رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

0: حسين انذبح حسين انذبح والخيل صيحة غريبة حسين انذبح حسين انذبح والخيل من ولينا من يجينا جو
1: in the bath.

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو اسمع الناس تصيح لما نعافى مهره، رقوا لي ما بيه قومه.

من أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره

الخير صيحة غريبة. الله يخلع حوائج حسين نذبح ونولينا من يجينا حسين نذبح ما اجيت اليوم بويا

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهيبتيج لميها لو حرقا وخيامها.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: من جابه ويل ماي وغدهت ضج بحريم العين.
1: وانت تبكي خليك ونينك وياي فدوى روح لك،

في الماي ولو مشيت

فيها ما وصلت الربع الرمح

بويش ولك بس نزل الراس شربة ما يرجع بس خلى شرب ابوي الحسين بمية هاي ثلاثة ياما نزل الراس من الرميح تشرب العذيب ويشيله خادم رقية خادم زينب المخلص ناعيهم عزيز الفيصلي قاموا يضحكون العدة قاموا يضحكون العدة عذروني السادة شو

0: الرمح
1: هاي صعبه.

الحرمة هاي الحرمة ياهي هاي الحرمة ياهي اللي إذا طلع طفل شرد هي رجعت له ركضت ورا إذا خيمة احترقت راحت للخيمة تطفيها الله يعينك يا زينة راحت عليه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أيام أيام هاي الدنيا أيام أم الأهل يحمونا يوم العدى يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرأ ويسرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه يريد كلمات اللي تعدى هو عليه صكة شيء ما يعرفه شيء ما يعرفه كان يبتعد عنه يقعد أصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول أنا السكان أنا مسؤول أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونه يوم العدى يسلبونه هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام هاي يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام الدنيا أيام
2: ليش بس كاتي
1: ويوم ال يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام هاي

بالطفي حذار، كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر، كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت المنظر خدري اليوم اصبح غير منظر كانت الاوطان صارت بالاخيام مو تسكن البر حتى الاخيام باهلها محصنه وما يمسها كل شهر لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوزره لان الاخيام موجره لنا متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيامها

وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجع انت يا ابو يا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عينك شاهد اجسام اجسام اجسام عينك شوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طلت من مطرح المطرح الشام الشام عينك شاهدت شام

غبار عليه وصد اللي خامتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليه يروحوا عنها يا حام الجار اخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهيبته حارسية محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلبوها

0: حيره والله حيره حيره.
1: امشي يا ابويا اخوتي بخيمتي، امشي يا ابويا اخوتي قوالاني، وصد ليها خيمتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يا حامد جار خذاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمه

عنك. كل الاخوه يسألوني اليوم لن شفت الصياد كسروا علمتوني اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويشلبوني هم

الاكرام يا مبين الاكرام ويا مبين سلابه خدر الحرم متابه هاي

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الطياب يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب امتون الاخيرة تنضرب بعزة خدرة تنسليب، وين الاخوة ضارقاني اكرام اكرام يوم الذين الاكرام اكرام اكرام يوم الذين الاكرام يوم الذين سلابة خدر الحرم متابة هاي الدين

العيلة بين الاهل هم اللي حرسوها. وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا مورها. العائلة شافت اليوم، شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشرة، شوف الضلوع مكسرة، النهر سبع القنطرة، حسين جبته يسرح ذوقه، وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام، شوفه بدمع حنا، شوفه

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي يحرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل مطشرة جاهد امور مكسرة عالنار شبه القنطرة شين جرتا يسحقوها جسام جسام ذوب الهرس جسام شوفه بدمه حنوها شمت عرسه فضوها هاي

امش رأي انا بيت القصيد امش يا ابويا اشوف قبال عيني علي الاكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبل

امس يا ابويا اشوف قبال عيني هل الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار يوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع زحجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرجعنا.

ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزاية وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت ارمى وغريبة وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لان اليوم ايتام امس والدي يشبقي اليوم الخير تضحقي اي الدنيا يا

0: أمس تسمحوا لي ما عيدا
1: أمس أمس وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأطفال اللي يربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت سلبتني سلبتها أيتام أيتام لأن اليوم أيتام أمس والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايدني.

ما يمر ابد يا ابويا علي. اليوم لن نركض بين الخيل والآلام بي والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي. لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخديم ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحديا ليا. الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله هاي الدنيا

عليك غير النص ما يمر أبد يا أبويا علي. اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي. لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحتي لي. الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله.

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا تهضيمة الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة وانا تعركب واجيب اليتيم والحق اليتيمة ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة انا تاركض واجيب يتيم والحق ليتيمة ساعة العليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته مهدد بقطعة رقبته قضيت يا ابويا النهار لهالحالة بهذا همي ورحم الله من يقرأ
1: قالوا في الحسين

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

muchachos, más.

قحطان الحسناوي. سجي ودي من النهر شفيني لحنان. لا تستعجل فدوى روحي.

0: الراية ويلك يت راسك القمر عالرمح راية ورمتوني بالسبي سطر رزاية واحنا دلالك القمر صرنا ضماية آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيامي عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسور هلا هلا من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.